0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8229، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
7: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض.

وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ

ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا ساحر العيون يا قلبي عالغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا قلبي عالغصون يا ساحر العيون.

0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
4: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم.

استيحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

وقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

0: لي به علم وأنا
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره.

وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان. أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من غمز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك، ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة، فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده، ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة.

أشم، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي. وما عليه خطيئة، كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق، تغيرت هيئة مصعب. سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا. فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة، هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم. لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي. فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام.

0: بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو يقر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعافي مبتلاهم. اللهم أفرغ عليهم صبرا. اللهم إن البلاء قد طال، ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8299، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-22929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
0: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: الآن استراحة الظهيرة.
1: بالله العود، زيد العود شوية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 78-22-8299، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
0: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
1: في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
5: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقهم ذلك إلى العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في حلقات ماضية متعددة حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات. تكلمنا عن أحكام الماء، أصلا ما هو الماء الذي يجوز الوضوء منه وما هو الماء الذي لا يجوز الوضوء منه، وتكلمنا أيضا في ما يتعلق بالوضوء وكيفيته والحدث وما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها. لعلنا نتكلم اليوم عن أحكام المسح على الخفين أو الحوائل عموما، المسح على الخفين، الجوربين، المسح على العمامة إذا كانت يشدها ويشق عليه.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: نزعها ولبسها، المسح على الجبيرة، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة بجواز المسح عليها. المسح على الخفين مما شرعه الله عز وجل لعباده، وهو مما جعل الله تعالى للعباد فيه الرخصة، وهو من تيسير الله عز وجل على عباده. فإذا كان المرء لابسا الخفين ثم أراد أن يتوضأ فإنه لا يشترط له أن ينزعهما لأجل أن يغسل رجليه، وإنما يكفيه في هذه الحال أن يمسح على الخفين. والمسح على الخفين أمر مشهور من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. إذن كون الشخص يتكلف النزع، نزع الخفين لأجل أن يغسل الرجل، هذا خلاف السنة. قال النووي رحمه الله: روي المسح على الخفين عن خلائق لا يحصون من الصحابة، كلهم رووا أنهم مسحوا على أخفافهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح شيء فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام يا جماعة في 40 فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره مما ورد عن الصحابة. وقال ابن المبارك: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف وهو جائز. بل إنك لو تأملت كلام العلماء لوجدت أن ابن المنذر وغيره كلهم قد ذكروا أن المسح على الخفين من السنة. فإذا كان أيها الإخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن أبي بكر، جاء عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن المغيرة بن شعبة، وهذا كلام من بعده من العلماء، فلا ينبغي لأحد أبدا بعد ذلك أن ينكره أو أن ندعي أنه غير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه. إلا أننا مع علمنا بأن المسح على الخفين هو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

لكني سأحاول أن أستنتج لكم زبدة هذا لعله أن يكون نافعا. المسح على الخفين كما ذكرت هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي للعبد أن يترك هذه السنة مع علمه بثبوتها عن النبي عليه الصلاة والسلام. وسواء لبس الخفين لحاجة التجمل أو لحاجة اتقاء البرد الشديد، أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما، كل هذا جائز. يعني مثلا أعطيكم مثالا على التجمل، مثلا في الصيف إنسان أراد أن يلبس مثلا حذاء فلبس الجوربين ثم لبس الحذاء فوقه تجملا فقط، ثم حضرته صلاة الظهر أو صلاة العصر فأراد أن يعني يمسح على الخفين، جاز له ذلك. ما نقول لا، أنت ليس عليك مشقة من غسل الرجل لأن الرجل ليس عليها برد شديد، إذن هذا يقتضي أن تغسل الرجلين غسلا تاما، نقول لا، بل يجزئه أن يمسح عليهما. وكذلك لو لبسهما لأجل برد شديد، كأن يكون مثلا في بعض البلاد التي تصل درجة الحرارة مثلا إلى الصفر أو إلى ما فوقه أو تحته بيسير، فلبس الخفين اتقاء للبرد يجوز المسح. أو لبسهما لأجل أن يمسح عليهما. أعطيكم مثالا، أفرض أن شخص مثلا موجود في بر سينام ويعلم أنه في الصبح عند صلاة الفجر سيكون البرد شديدا، فتوضأ وصلى العشاء، قبل أن ينام لبس خفيه لأجل أنه إذا أصبح الصبح ما يحتاج يغسل رجليه، فقط يمزح عليهما، فما الحكم؟ هذا جائز أيضا، والشريعة جاءت بإباحة مثل هذا وليس عليه في ذلك حرج. والذي يفعل أشياء يعني تخفف عليه العبادة ما في بأس، مثل لو إنسان سخن الماء لأجل أن يتوضأ به ما عليه بأس، إنسان مثلا يعني ركب مثلا شيء فوقه يصب عليه الماء لأجل الغسل بدل ما يأخذه من الإناء ما في بأس، والأمر في ذلك واسع. كذلك مما يتعلق بالمسح الخفين أيها الإخوة والأخوات، أن المرء لابد عندما يريد أن يمسح على خفيه أن ينضبط بالضوابط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا أنه لابد أن يلبس الخفين على طهارة، ما يجوز للإنسان أن يلبسهما على غير طهارة، لا، بل لا يجوز أن يمسح عليهما إلا إذا كان طاهرا. من ذلك هذا فيها حديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلي أسوق لكم بعض الأحاديث في ذلك. من ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه قال: وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، قال: ثم أهويت لأنزع خفيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يعني يتوضأ كان قد لبس خفيه وقد لبسهما على طهارة، قال رضي الله تعالى عنه: فأهويت لأنزع خفيه، يعني حتى يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في نزع الخفين، فقال له عليه الصلاة والسلام: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن هذه قاعدة عندنا، لا بد أن تدخل الخفان، لا بد أن تلبس الخفان أو الجوربان أو نحو ذلك، لا بد أن تلبس على طهارة. هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة والأخوات في أحكام المسح الخفين، أنه لا بد أن يلبسها على طهارة. أنا أعطيكم مثالا على ذلك، لو أن إنسانا فرضا توضأ لصلاة الظهر، بعدما توضأ لصلاة الظهر لبس الجوربين وصلى الظهر، ثم أحدث بعد صلاة الظهر والجوربان عليه، أذن لصلاة العصر فذهب لأجل أن يتوضأ لصلاة العصر فأراد أن يمسح عليهما، جاز له ذلك، هذا ليس فيه بأس، بخلاف وذلك لأنه لبسهما على طهارة، لبسهما بعد وضوء، لبسهما بعد وضوء، إذن الرجل دخلت في الشراب وهي طاهرة. أما الحال الثاني فهو لو أنه مثلا كان جالسا في الضحى مثلا في بيته، فنفرض أثناء جلوسه في بيته محدث ليس على طهارة، فأصابه برد فلبس الخفين أو لبس الشرابين، ثم أذن لصلاة الظهر بعدها بساعة أو ساعتين، فذهب ليتوضأ فأراد أن يلبس على أن يمسح على الجوربين، هل هذا جائز؟ لا، في هذا الحال لا يجوز ذلك، وذلك لأنه لبسهما على طهارة. إذا لا يجوز المسح على الجوربين إلا إذا لبسهما على طهارة، أما خلاف ذلك فلا. هذا هو الشرط الأول أيها الإخوة والأخوات في أحكام المسح الخفين، أنه لا بد أن يكون قد لبس الخفين على طهارة. من شروط المسح أيضا أن تكون هذه الطهارة طهارة غسل ليس طهارة مسح. كيف طهارة غسل وطهارة مسح؟ أنا أوضح لكم ذلك. صاحبنا هذا الذي مثلا نفرض أنه لبس الخفين، توضأ لصلاة الفجر الساعة 5 فجرا ولبس الخفين، هذا لبسهما الآن على طهارة، يجوز أن يمسح الضحى ويمسح الظهر، مسح لصلاة الظهر، أحدث في الضحى ومسح، توضأ لصلاة الظهر ومسح، بعدما مسح لصلاة الظهر بعد صلاة الظهر أصابه حر مثلا فنزع الجوربين
نصف ساعة.

0: ثم لبسهما مرة أخرى ثم أراد أن يمسح عليهما صلاة العصر، هل يجوز ذلك؟ طبعا لا يجوز، وذلك لأنه لبسهما على صحيح أنه لبسهما وهو طاهر لأنه ما أحدث، لكن إذا مسحهما ثم نزعهما ولبسهما ما يجوز يمسح عليها مرة ثانية، وذلك لأنه لبسها على طهارة مسح وليس على طهارة غسل. ويبدو لي إن شاء الله أن المسألة واضحة. من الشروط في المسح على الخفين أن تكون الخفان تغطي موضع الحاجة. كيف؟ يعني الآن الذي يجب غسله في الوضوء هو أن يغسل إلى الكعبين، إلى الكعبين. فإذا كان إلى الكعبين يجب غسله، لا بد أن يكون الشراب أو الجورب يتعدى الكعبين. فإذا كان لا يتعدى الكعبين مشكلة، لا يصح له أن يمسح. فإذا كان لا يتعدى الكعب يصل إلى أسفل القدم فلا يجوز أن يمسح، يجب عليه أن ينزعه وأن يغسل القدم كاملا. أما إذا كان يتعدى الكعبين فلا بأس في ذلك. مدة المسح للخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. طيب كيف يا جماعة نحسب هذه اليوم والليلة 24 ساعة؟ كيف نستطيع أن نحسبها؟ هل نحسبها مثلا من بداية لبسه؟ لو لبس مثلا يوم السبت الساعة 5 الفجر نقول ينتهي يوم الأحد الساعة 5 الفجر، أم نحسبها من الحدث؟ لو أنه لبس الساعة 5 الفجر يوم السبت الساعة 9 الضحى أحدث نقول إذن تنتهي غدا الساعة 9 الضحى، أو لو أنه لبسهما فرضا يوم السبت مثلا وأحدث الساعة 9 لكن ما مسح عليهما إلا الساعة 10، هل هذا يعني أنها تنتهي غدا الساعة 10؟ أهل العلم أيها الأحبة لهم في ذلك أقوال، ومنهم من يرى أنه أن المسح يبدأ من أول اللبس، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من الحدث، ومنهم من يرى أن المسح يبدأ من أن المدة تبدأ من مسح بعد حدث. والصحيح في هذه المسألة والله تعالى أعلم أنه لا تبتدئ المدة إلا بعد أول مسحة، إذا مسح أول مسحة يبدأ يحسب المدة. هذا يتضح بمثال. نفرض يا جماعة أنه توضأ لصلاة الفجر الساعة 5 ولبس الخفين، الساعة 9 ضحى أحدث، الساعة 10 توضأ ومسح على الخفين، إذن متى تنتهي مدة المسح؟ هذا مقيم ليس مسافر ونحن يوم سبت، تنتهي غدا الأحد الساعة 10 ضحى. يعني لو غدا الأحد الساعة 9:30 الضحى توضأ ومسح على الخفين جاز ذلك، أما إذا توضأ ومسح الساعة 10:30 هذا لا يصح له ذلك. هذا فيما يتعلق بالمسح على الخفين وبحساب مدتها. هذا بالنسبة للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة. بالنسبة للمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني لو مسح يوم السبت الساعة 10 الضحى له من السبت 10 الضحى إلى الأحد 10 الضحى، هذا يوم، ثم من الأحد 10 الضحى إلى الاثنين 10 الضحى، هذا اليوم الثاني، ثم من الاثنين الساعة 10 الضحى إلى الثلاثاء 10 الضحى، هذه ثلاثة أيام. فيعتبر يجوز أن يمسح من السبت إلى الأحد، من الأحد إلى الاثنين، من الاثنين إلى الثلاثاء، هذه ثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وهي يوم وليلة للمقيم. المسح للخفين أيها الإخوة والأخوات رخصة لمن كان حدثه أصغر، أما من كان حدثه حدثا أكبر فلا يجوز. يعني نعطيكم مثالا، نفرض أن شخصا فرضا توضأ مثلا صلاة العشاء ولبس الخفين ثم بعد ذلك نام، لكنه أثناء، طبعا يجوز الفجر أن يمسح على الخفين ما دام في المدة، لكنه أثناء النوم استيقظ فإذا هو قد أصابته جنابة، فما دام أنه أصابته جنابة يجب عليه أن ينزع الخفين وأن يغتسل ويغسل الرجلين. يجب عليه، ما يقول مثلا أنا خلاص أنا أغسل جسدي كله إلا الرجلين أمسح عليهما، لا، ما يصح له ذلك. لقول صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابه، ولكن من بول وغائط ونوم نمسح عليها، أما من جنابه فلا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن هذه هي مدة المسح الخفين، وما يجوز أن يمسح وما لا يجوز أن يمسح، وبقي علينا صفة الخف الذي يمسح. هل كل خف يا أيها الإخوة الكرام يجوز مسحه، أم أن هناك بعض أنواع الخفاف لا يجوز مسحها؟ يعني لو أن إنسان لبس جوربا مثلا خفيفا جدا شفافا تتضح الرجل من تحته، هل يجوز المسح عليه أم لابد أن يكون صفيقا سميكا يستر ما تحته؟ أهل العلم لهم في ذلك قولان أيضا. والصحيح أن الخف يجوز المسح عليه مطلقا، سواء كان خفيفا أو سميكا، أو كان يثبت بنفسه، أو كان يثبت بشده، أو غير ذلك من الشروط. كل هؤلاء يجب علي كل هذه الأنواع يجوز عليها المسح. لكن هناك نوع من الشرابات الجوارب تكون خفيفة جدا جدا جدا، بحيث أن الرجل أكثرها خارج، يعني ليس أكثرها مستور بل أكثرها خارج، وتكون خيوطها دقيقة، هذا الجورب، بحيث أن الرجل كأنك ما لبست جورب، ترى تفاصيل الرجل كاملة. فهذا الأولى ألا يمسح عليه، لأن علة جواز المسح على الخف العلة أن الرجل مستورة. طيب هذا يا جماعة الذي لباسه شفاف جدا، هذه الرجل ليست مستورة، فالذي يظهر أنه لا يجوز المسح على الشفاف جدا جدا. أما الشفاف شيئا يسيرا فهذا لا بأس من المسح عليه، وذلك لمشقة النزع ثم اللبس مرة أخرى. من المسائل الهامة التي يسأل عنها كثير من الناس ما يتعلق به، إذا نزع الخفين وهو قد مسح عليهما، هل يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى أم لا؟ أعطيكم مثالا على ذلك. نفرض يا جماعة أن شخص من الناس فرضا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين، ثم توضأ لصلاة العصر ومسح على الخفين، إذن متى بدأت الحساب مدة المسح؟ بدأ الحساب الآن من صلاة العصر، مسح الخفين صلاة العصر وصلى مع الناس في المسجد وخرج، جاءت صلاة المغرب فأراد أن يدخل المسجد، فلما أراد أن يدخل المسجد فإذا في خفيه أو في جوربيه رائحة كريهة أو فيهما شيء من يعني مما قد يؤذي الناس أو مخرقة فاستحى من الناس فنزعهما ودخل يصلي. السؤال الآن، هل انتقض وضوءه بنزعهما أم أن صلاته صحيحة؟ أهل العلم أيضا لهم خلاف طويل في هذا، والصحيح والله تعالى أعلم أن نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، أن نزع الجورب بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء على الصحيح. وذلك مثلا لو إنسان إذا توضأ ومسح وكان له شعر طويل ومسح على شعره كذا وذهب ليصلي، في أثناء الطريق وجد عنده وقت باقي قبل الصلاة مثلا، فوقف في حلاق وحلق شعره صفر تماما أقرع ثم ذهب يصلي، هل نقول لها عد صلاتك لأن الجزء الذي مسحت عليه زال؟ لا، ما يعيد صلاته، صلاته صحيحة. وكذلك لو أن إنسانا توضأ مثلا وغسل يده ثم مثلا أصابه جرح ويعني انقشر بعض جلده، نقول أعد لأن الجزء الذي غسلته زال؟ لا، هذا ليس صحيحا، بل الصحيح أنه تصح صلاته وليس عليه شيء. ومثل مثلا لو عليه لزق أو نحو ذلك ثم مسح عليه وقبل أن يصلي في المسجد مثلا كشفه فرأى أن الجرح قد برأ فنزع اللزق وحطها في جيبه وصلى، صلاة الصحيحة. ما نقول اذهب وأعد وضوءك لأن هذا الجزء ظهر. إذن إذا لبس الجورب ثم مسح عليه ثم نزعه قبل أن يصلي فصلاته صحيحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا باختصار ما يتعلق بالمسح على الجوربين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك لأصحابه. بقي عندنا أيها الإخوة والأخوات الكلام على المسح على العمامة والمسح على الجبيرة، فلعلي أن أسوقه لكم باختصار على وجه السرعة. المسح على العمامة، بعض الناس تكون عمامته يشق أن ينزعها ثم يلبسها، فهذا أجازت له الشريعة كما جاء في الأحاديث أن يمسح عليها، أن يمسح عليها يعني يغسل وجهه، فإذا جاء عند العمامة عند غسل عند مسح الرأس يمسح فوق العمامة ويمسح ما تبقى من الشعر ظاهرا. هذا فيما يتعلق بالعمامة. وكذلك المرأة التي تلبس خمار مثلا وتضع دواء في شعرها، افرض أن امرأة وضعت في شعرها دواء معينا أو وضعت صبغ أو وضعت حنة أو نحو ذلك ثم ربطت عليه بخمار وحضر وقت الصلاة، يشق عليها أن تنزعه، سيفسد عليها كل الذي عملته. ففي هذا الحال يجوز لها أن تمسح فوق الخمار كما جاء في حديث أم سلمة، وجاء في أحاديث كثيرة جواز ذلك. المسح على الجبيرة، والجبيرة لو أن إنسان أصابه كسر في يده أو في رجله لبس عليه لبس الجبيرة، الجبس هذا. الجبيرة لا يشترط أن تكون، طبعا في حكم الجبيرة اللزق الذي يوضع ونحوه. الجبيرة أيها الإخوة والأخوات لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة، بل لو لبسها على أي حال جاز صح. يعني لو إنسان انكسر فأراد الطبيب أن يعالجه، ما يجب عليه يقول للطبيب انتظر يا طبيب لا تضع الجبيرة لحد ما أذهب أتوضأ، لا، يضعها على غير طهارة ليس عليه بأس. الأمر الثاني، الجبيرة لا تحدد بيوم وليلة كمثل الخف، بل يمسح عليها ما دام شاديا لها حتى ينتهي، لو أسبوع أسبوعين شهر إلى آخره. الأمر الثالث، الجبيرة تمسح في الحدث الأصغر والأكبر. قلنا أن الخف لو أنه نام وأصابته جنابة أو وطئ امرأته وأصابته جنابة ينزع الخف لأجل الغسل، أما الجبيرة فلا يجب أن ينزعها لأجل أن يغتسل، بل يمسح عليها وليس عليه بس. الأمر الرابع، أن الخف يمسح أعلاه فقط. لو إنسان لابس الخف في رجله مثلا فأراد أن يمسح، يمسح هكذا عليه، يمسح باليمنى، يجعل أصابعها مفرقة على الرجل اليمنى، ثم باليسرى على الرجل اليسرى. أما بالنسبة للجبيرة فإنه يمسح الجبيرة كلها، يمسح الجبيرة كلها، يعني لو الجبيرة على يده ما يمسح فقط فوقها، فإنما يمسح كل الجبيرة، وكذلك في الرجل لا يمسح فقط فوقها وإنما يمسح الرجل كلها. هذا فيما يتعلق بالمسح على الجبيرة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
6: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
5: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-8292 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: طبعا في حكم الجبيرة اللزق الذي يكون ونحوه، وبقي معي شيء من التفصيل، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عنه، فلعل الله أن ييسر إن شاء الله لقاء آخر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Yeah.

وانا بحبها عمر وهو بقلبي مثل حوت يلمح وهو لجسمي كالحياة واسمها وقفاني الوسنة

يا عادلي والعادلي ما يفعل يا عادلي والعادلي ما يفعل والحب في قلب كالنار يشعل

جمهوريا الحكم بالتساوي جمهوريا الحكم بالتساوي والحب علة يعجز المداوي شاد لكم بالصدر بلاش داوي لو عندي الحب

تلاش بيما مشتش غرامك مشتيش انساك وانساك.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: كان الأخطر طبعاً اللي حدث في 2021 في شهر ديسمبر، ضرب بيتي وبيت والدي وأخواني بالدبابة. نتكلم عن 33 مليار دولار دخلت البلد كتمويل مساعدات إنسانية من 2015 إلى 2024. وهو زميل يعني في الأخير، هذا شخص مش معرفة عادية، يعني ما أقول لك شنها معرفة عادية، لا، شخص تتقابل معه بينك وبين خدمات، بينك وبين يعني ربما نحن ما كناش نتوقع حتى أنه حوثي. في الأخير يطلع هو كان داخل الجامعة، هو حوثي، أحد القيادات الأمنية الكبيرة في ذلك الفترة. يقول لك يا عبد القادر ممنوع ترجع اليمن بسبب الموقف اللي أخذته. فأنا رديت عليه قلت له أنا ما حد يمنعني من بلدي. اتصلت بالوالد، أتذكر اتصالي للوالد، فقال لي خذ ما خف وزنه
2: وغلى ثمنه.
1: كنا نشعر أنه لا أحد يريد، لا يريد بناء المؤسسات. بعض الحين لما تتخذ خطوات أنك تكون موجود في عدن لا يريد في جهات داخل الشرعية، للأسف نقولها بصراحة، في تلك الفترة وبالذات فترة معينة نسميها، وأنا سميتها على فكرة في منشوراتي، سميتها الكارثة الأزلية الثانية لليمن. أنه خرج واعد باديب وزير التخطيط كما ذكرهم، ومعه وزير آخر اللي هو وزير المياه والبيئة اللي توفي بالشريبي، وأيضا معين عبد الملك، وطلبوا من البنك الدولي إيقافي عن العمل. أنا نشرت حصلنا على جدول مرتبات صادر من الحوثي لأحد المشاريع في عدن، يعني تخيل مشروع في صنع، المشروع في عدن والمرتبات
2: تأتي من صنع،
1: من صنع بالدولار من المشروع، ويوقع عليه وزير السابق للحوثي اللي هو نبيل الوزير.
2: أهلا وسهلا بك أستاذ عبد القادر. من ضمن الأسماء التي بدأت أرشحها وأنا في إسطنبول، يعني قبل أن أصل إلى هنا اليمن، كان من ضمن الأشخاص التي رشحت بقوة هو الأستاذ عبد القادر الخراز. شخص له تاريخ، له نضال، ويناطح كبار يعني، ولك في مسألة المنظمات كان لك ربما من الأشخاص النادرين أو القليل الذين واجهت هذا الملف الشائك والملف المعقد في مسألة اليمن. ربما هذا الملف يعده البعض أنه من الأسباب التي أطالت أمد الحرب. نحن لا نهتم بالجانب السياسي في هذه المنصة، ولكن أنا أحب أن أقدم دائما ضيوفي في منصات أثير المستند أن يتعرفوا على الشخصيات، أن يتعرفوا على تاريخها، من هؤلاء الأشخاص. غالبا ما يتعرف الناس في وسائل الإعلام على النتائج، لكن أنا أريد هنا أن نتعرف على الشخص وتاريخه وبداياته ومن أين بدأ وكيف وصل إلى النهاية الآن.
1: نعم، أولا أهلا وسهلا فيك إلى مأرب، وثانيا أشكرك على هذه الاستضافة. والبرنامج حقيقة مهم، أنا تابعه، أيضا تابعت بعض اللقاءات اللي عملتها مع بعض الشخصيات، ومهم تسجيل التاريخ. أنا دائما حتى نحن عندما نعمل اليوم، إحنا نعمل تسجيل التاريخ، ربما ما ننتظرش نتائج إيجابية مثلا على مستوانا نحن اليوم، ممكن إحنا ننتظر نتائج على مستوى أجيالنا. ما نقوم به هو تسجيل لنتائج ستكون إن شاء الله للأجيال القادمة. وبالتالي أقول دائما حتى للي يعملوا معي، نحن اليوم نحن ما بين حجر رحى، نحن اليوم، وبالتالي يجب أن يخرج ما يعني مخرج جيد، يجب أن يطحن بشكل صحيح ليستفيد منها الأجيال القادمة. ولذلك نحن ندقق في كل التفاصيل، ليس فقط المنظمات ولكن كثير من المسائل. انت قلت بعضها سياسية، ولكن هناك ملفات شائكة بالذات المنظمات ولم يتنبه لها بشكل كبير للأسف من الجهات الشرعية وحتى من المانحين الدولي نقول. لكن اليوم الوضع مختلف أعتقد، وإن شاء الله أنه تكون الأمور مختلفة. أنا طبعا يعني البرنامج مهم أنك توثق سواء سيرة الأشخاص، بعض الأحيان هؤلاء الأشخاص ليسوا هم فقط، يعني يجب أن نعرف أنه ربما يكون في شخص ظاهر، ولكن دائما أنا أقول هناك فريق عمل يشتغل وراء، مثلا أقول حملة للنصمت والفلوس، هناك فريق وفرق ليست فريق، وهؤلاء إن شاء الله سيظهروا في وقت محدد يأخذوا حقوقهم. عرفت، ربما هم اليوم في وضع لا يسمح لهم بالظهور، ولكنهم لهم حق. وأنا أقولها دائما حتى في بعض المقابلات التلفزيونية، ربما أكون أنا في الصورة اليوم صحيح، وأتحمل نتائج وأتحمل أضرار وأشياء كثيرة، لكن هناك، والذي يتابع ما ننشره يعرف أنه المسألة ليست شخص ولا عبد القادر، هو مسألة مجموعة كبيرة من الأفراد يعملوا بشكل فعلا مهني وتوثيقي وتحليلي ومتابعة مستمرة يعني لإعطاء الناس ما نسميه الوعي، تثبيت الحقائق، وأيضا المحاسبة. نحن لم نتوقف فقط عند قضية نحن ننشر فقط، لا، نحن رحنا إذا قضايا رفعت فيها علينا قضايا في المحاكم، وأيضا رفعنا قضايا، وأيضا نوثق هذه عند كثير من الجهات الداخلية والجهات الدولية. ولذلك ننتظر النتائج. ما أعرف منين أبدأ، هل تبدأ نقول بالسيرة الذاتية أنت طلبت؟
2: نعم.
1: أوكي. طبعا أنا عبد القادر محمد أحمد الخراز، من أبناء محافظة مأرب، من مديرية حريب. والدي هو معروف في محافظة مأرب، وهو يعني من مؤسسين هذه المدينة أقول، وهذا الأمر لا يخفى على الجميع. يعني هذه المدينة اللي اليوم تشاهدوها بمعمارها بتوسعها، أول حجر وضع فيها هو وضعها الوالد محمد الخراز، وكانت المحطة البترول الموجودة في شارع صنعاء، ومن بعدها بناء البيت اللي هو يعتبر أول بيت أيضا.
2: في عام كم تتحدث؟
1: هذا احنا نتكلم طبعا المحطة في نهاية السبعينات 1979،
2: قديم يعني.
1: أيوة قديم، لم يكن هناك أحد في هذه المنطقة، هذه المنطقة لم يكن فيها أحد، هو معروف. ولذلك يعني لماذا نقول هو مؤسس لهذه المدينة، هو من وضع أساسها، لدرجة أنه أقول لك حتى بعض الشبكات الموجودة، حتى الكيبل الرئيسي للاتصالات أو للخط الأرضي هو من أتابه، وما زال يعني معروف أنه هو من وفره للدولة في تلك الفترة.
2: الله يتمنى كنت تعرف عليه وكان
1: إن شاء الله
2: ضيوف يعني.
1: إن شاء الله بتعرف عليه إن شاء الله. فكان بخدمة المدينة والمحافظة بشكل كبير، أسسها. طبعا هو كان في السعودية أساسا قبل ذلك، دخل السعودية وهو صغير في السن واشتغل في التجارة، وفي الستينات طبعا يعني هذا الكلام، وفي السبعينات بدأ يفكر بالعودة للبلد، وبدأ يفكر في محافظته في مأرب، وبدأ العمل في محافظة مأرب. يعني وكانت ما زال مركز المحافظة في مأرب القديم، وكان يسمى الناصرة، اللي هو مبنى حجر ما زال بعض آثاره، يعني حتى مركز المحافظة أو المحافظ كان في مأرب القديم ليس هنا، بعدين بنيت اللي هو سور المحافظة هذا ومبنى المحافظة. وبدأ في موقع المدينة هذه، وكان كثير من الناس يلوموه أنه يعني أنت وين يعني كان السوق الرئيسي في مأرب القديم أو حصون الجلال، فإنك ليش اخترت المكان هذا
2: صحراء،
1: أيوة منطقة نائية، منطقة لسه يعني بدأ تخطيطها، وكان معسكر المظلات فقط موجود اللي هو في التبة هذه اللي هي المنطقة العسكرية الآن. وأنا أتذكر يعني وأنا صغير كانت تخرج الجنود حق يعملوا التدريب في الشارع اللي هو الرئيسي قبل ما يتزفلت، هذا الشارع اللي هو شارع المحافظة أو يسمى شارع عدن، ينزلوا الجنود ويمارسوا التدريب حقهم في الشارع، ما فيش حد أساسا، المنطقة نائية. فطبعا أنا من مواليد السعودية في 1974، لأن والدي كان في تلك الفترة في السعودية، لكنه في من هذه الفترة وهو بدأ العودة إلى مأرب، وبدأ سواء في شراء الأرض مبدئيا، وبدأ يبني، وبدأ بناء المحطة اللي اشتغلت في 79-80 اللي هي المحطة، أول محطة على طريق صنعاء، وكان الزفلت واصل إلى عندها فقط طريق صنعاء لما زفلته، ما كانش مكمل حتى لمأرب القديم. أنا أتذكر لأنه دخلت معه في مطلع الثمانينات في 82 وأنا صغير، دخلت معه وظليت يعني معه هنا شهرين. فكان هو دائما يذهب إلى السعودية ويدخل يرتب أوضاعنا هنا، يرتب العودة. أوكي. أنجز بناء البيت في 1984، وخرجنا تقريبا في 1985 كنا موجودين هنا. تلقى التعليم الابتدائي في السعودية ونشأتي في السعودية في نجران وفي مأرب. كانت هناك مدرسة الميثاق اللي معروفة الآن وكانت ربما الوحيدة في مأرب، وكانوا يأتوها من كل المناطق اللي في مأرب يتم التوجه لها. وبالتالي حتى هي كانت مجال أنك تعرف كل أبناء المحافظة اللي في مديريات حتى أخرى يعني. فتلقى التعليم الإعدادي والثانوي في مدرسة الميثاق، والحمد لله كنت حصلت على معدل عالي في تلك الفترة، وحصلت على منحة خارجية إلى سوريا ودرست الجيولوجيا في جامعة حلب. تخرجت من الثانوية طبعا في 1992-93، وذهبت بعد سنة إلى اللي في 94 إلى سوريا، وتخرجت من سوريا 1998 بكالوريوس في الجيولوجيا من جامعة حلب كلية العلوم. حقيقة أنه ما حبيت أنه يعني ربما كانت حتى فرص العمل نقولها حقيقة، كانت شركات نفطية أمريكية كانت هنت، وحتى حاولت أني أدخل، وكانت موضوع اليمن أنا غير موجود في تلك الفترة عندما عدنا، وكانت في إشكالية في التوظيف داخل الشركات النفطية. وكانت الوظائف متاحة في التربية، فرفضت أنه يعني
2: أنا خريج جيولوجيا ورحت.
1: أيوة، ومع ذلك أعطونا درجات في التربية، لكن أنا ما كانش الموضوع أنه في الأخير أنت جاي خريج جيولوجيا يجب أنك تشتغل في مجالك. فذهبت لي أنه أفكر في إكمال دراستي العليا، وفعلا الحمد لله حصلت على مقعد في المغرب وحصلت على المنحة، وسافرت إلى المغرب في 2000 وفي نهاية 2000، وبدأت دراسة اللغة الفرنسية كمتطلب قبل الدخول للجامعة. وبعد ذلك سجلت، وهذه كانت أيضا من أنا أعتبرها مهمة جدا لأنها
2: محطة
1: مهمة. كان المغرب في تغيير نظامه التعليمي، جئت على نظام تعليمي، وكانت في جهود ورشات عمل لتغيير النظام التعليمي في المغرب. كان عندهم شيء يسموه دكتورات دولة، وكانت تجلس فيها 10 سنوات و12 سنة، وفي تعقيد نوعا ما في الدراسة. فجينا على تغيير، وأيضا ارتباط بجامعات أوروبية فرنسية وكذا، وهو النظام فرنسي لكن أيضا النظام في الأوروبي بدأ يتغير بديناميكية عالية وتخصصات نادرة يسموها أو دقيقة بالأصح تهتم بالسوق، بمعنى أنه المتخرج هذا ما يظلش واقف عندما يحمل شهادته كتخصص كلاسيكي، ما يعني يرتبط بالوظيفة العامة، أو أنه يجب أن يكون مشروع للعمل. وبالتالي فتحت مجالات لتخصصات كنا نسمعها، كان من ضمنها ما يسمى اللي أنا اهتميت مباشرة أول ما شفت عنوان التخصص هذا، اللي هو سموه دينامية البيئة والمجتمعات. كان هذا تخصص غريب جديد يدمج عدة تخصصات، هندسة معمارية على جيولوجيا على جغرافيا على تخطيط، يعني على علم اجتماع. والمواد طبعا انت تشوف المفردات الخاصة بهذه مواد يعني من أكثر من مجال، ويجب أن تكون مش فقط مطلع، لا يجب أن تكون متمكن فيها. وهذا مش هو حال التخصص هذا فقط، لا حال التخصصات الأخرى. بالتالي أنت جاي على نظام يجب أنك تكون أيضا مستعد له. والحقيقة ربما أنه كان عندنا حافز أنك تحاول أنك إيش توجد شيء آخر. أنا ما أريدش أني أرجع وأرتبط بوظيفة حكومية أيضا، يعني الفكرة أنه الوظيفة الحكومية أنا جربتها في الجيولوجيا ما كان عندي خيار أساسا، يعني يا أما ترتبط بشركة نفط أو وظيفة حكومية ويودوك التربية، كان هذا الحل دائما لأي وظيفة التربية إذا ما بتشتغل في تخصصك. فكان يجب أنه يعني أنك تشوف فعلا التخصصات هذه ممكن تدي لك مجال. وكان ضمن المشروع نفسه حق الوحدة هذه اللي هي الماجستير أنهم يؤهلوا قادة مشاريع.
2: سلام.
1: عرفت؟ يعني بمعنى أنك مش بس أنت مشروع، لا أنت قايد مشاريع المستقبلية يسموها. فتوكلت دخلت الحمد لله، كانت مقابلات أيضا لأنه كان الحجم كبير اللي يتقدم، وقبلت في الماجستير وخلصت وحصلت على الأول على الدفعة في الماجستير. خلصت في 2003 الماجستير، خلال سنتين كنت مكمل الماجستير بالمواد، خلال سنتين مع البحث الحمد لله، وذهبت في مجال معين ضمن الماجستير أيضا، كان هذه الأدوات اللي يسموها في المشاريع هذه أنك تتعلم أداة تمكنك من خلق فرص عمل، كانت أداة تسمى الاستشعار عن بعد اللي هي نظم المعلومات الجغرافية، وكان هناك برنامج فرنسي أنفو يسمى، وحتى كان الجي آي إس والإرداس أيضا كانوا نادرين اللي يشتغلوا عليه، هذه برامج خاصة بصور الأقمار الفضائية، وكانت من ضمن برامجنا، ولكن ما كانش يعني تؤهلك بالعمل بشكل كامل، تؤهلك للمعرفة وأنك تدرب نفسك، يجب أنك تدرب نفسك، لأنه اللي يشتغلوا عليها قليل في تلك الفترة، ما كانش حتى أنك تحصل على صورة قمر صناعي ما كانش متاحة يعني، فكانوا نادرين اللي يشتغلوا عليها. أنا حقيقة استغلت، عندك الحمد لله أنت جايب منها على الدولة وعندك وقت فراغ أيضا، صحيح أنك مكلف بمواد وكذا، لكن عندك يعني، فذهبت للتكوين بشكل خاص في هذا الإطار، أهلت نفسي بشكل خاص فيما يتعلق ببرامج برامج الاستشعار عن بعد، سواء في الأرداس، في الأنفو، في الجي آي إس، وتمكنت حقيقة بشكل جيد أني ما أستعينش بحد، وعادة في الماجستير أنت تستعين يعني، حتى الدكاترة بعض الأحيان يستعينوا بالفنيين في هذا الإطار، فقلت أستغل الموضوع، وفعلا تمكنت أنه أتعرف على أحد المتمكنين اللي ساعدني، وكنت أدفع له يعني مقابل التدريب، وكان البحث مميز يعني اللي هو الماجستير، وللدكتوراه أيضا كان، وعملت على غابة المعمورة في المغرب يعني، والدينامية التغير المجالي اللي حاصل فيها لللانديوز اللي هو استخدامات الأرض والتأثيرات البيئية، والحمد لله كانت مميزة، سواء الرسالة أو العمل اللي كنا قمنا به على أساس هذا. ليش أنا طرحت فكرة أو الأداة هذه؟ هذه الأداة هي اللي مكنتني بعدين في موضوع الدكتوراه، سجلت الدكتوراه أيضا، كان المفروض أعملها على اليمن، وكان الله يرحمه أحمد الأصبحي أتى للمغرب، تذكر أحمد الأصبحي عضو اللجنة الدائمة، أتى للمغرب وأصر أنه يعني أعود لليمن وأعمل رسالة الدكتوراه على اليمن، وكنا في فترة الصراع مع إرتيريا حول جزر حنيش، وكان تخصصي أساسا دينامية البيئة والمجتمعات في الساحل، في المناطق الساحلية والبحرية، وعدت معه وحاول يبذل جهود، لكن الحقيقة للأسف أنه لا يوجد فكرة عند الدولة حتى في تلك الفترة أنه دعم البحث العلمي، يعني البحث العلمي آخر ما تفكر فيه الدولة، أوكي؟ واضطريت أني أرجع، اتصل بأحد أساتذتي وقال لي هل بتعود؟ قلت له بالإمكان، قال فيه مسابقة أو مقابلة في مركز الاستشعار البعدي الفضائي في المغرب اللي هو CRTS اللي تابع للدرك الملكي، وهذا
2: تخصص نادر،
1: أيوة، والمركز هذا فرصة نادرة أساسا، ومرتبط بتعاون مع سبوت في فرنسا، مرتبط بتعاون مع ناسا، فالأستاذ يطرح لي أنه حاول أنك تلحق هذه الفرصة وتعمل المشروع حقك على المغرب، وإحنا بندعمك، وفي ناس من جامعة المغربية بيدخلوا أيضا، فأنت تجهز نفسك، وأنت إيش السبب أنه أنا كونت نفسي في البرامج، بالتالي أنت بتدخل أصلا امتحان على البرامج داخل المركز، يعني إذا كنت متمكن ممكن تكون عندك فرصة بعدين. فعلا الحمد لله رجعت أنا المغرب، ربما حتى أساتذتي عاونوني، عملوا لي جلسات خاصة
2: للتأهيل
1: للمقابلة، يعني ما حد يعني فضل ما أنكره لهم وجميل ما أنسى لهم، ساهموا في تكويني بشكل كبير يعني. فذهبت فعلا وظلت تقريبا بعد المقابلة شهر أو شهرين، وتم الاتصال فيني وتم قبولك، ودخلت المركز وظليت فيه سنتين، هذه السنتين أكملت رسالة الدكتورة.
2: أنت هنا في المركز؟
1: أيوه، أنا مسجل في جامعة الحسن الثاني بالمغرب، وفي نفس اللحظة أنا أشتغل بمركز الأبحاث الفضائية في المغرب، ويوميا مداوم عندي بطاقتي اللي تدخلني إلى المركز في أي لحظة طبعا، وهذه المراكز يعني زي ما نقول فيها تشديدات أمنية وأشياء كذا. وفروا لي كل ما أحتاجه من صور الأقمار الصناعية سواء لدراستي أو لعملهم، لأن إحنا نشتغل معهم، إحنا مش جايين لا إحنا جايين نشتغل أساسا، عندهم مشاريع عندهم كذا، أنت تشتغل معهم
2: تعاون عملي الآن.
1: أيوة، فهذا عملي إلى جانب أنه يغطي لك حتى نزلتك الميدانية المسوحات. فاخترت منطقة اللي هو الساحل المتوسطي للمغرب كاملا من طنجة إلى الناظور، وهذه امتدادها تقريبا يعني فوق 500 كيلو. أوكي، واخذنا نماذج عبر صور القمر الصناعية بدقة عالية، أعطونا دقة 5 متر في هذه الفترة. يعني تخيل صورة قمر صناعي أنت تشتغل عليها بخمسة متر، أنت تشوف المربعات هذه، وهذه ما كانتش متوفرة، وما زالت حتى الدقة هذه لا تلقاها مجانا يعني. وهذه وفرت لك أيضا أدوات العمل المهمة جدا. والحمد لله تخرجت من بالدكتوراه، بشهادة الدكتوراه على موضوع طبعا المجال الساحلي المغربي المتوسطي في دينامية التغيرات الساحلية في 2007. طبعا بعدها مباشرة أنا رجعت اليمن.
2: كان في مشكلة تقريبا حصلت،
1: نعم، في 2007. كويس،
2: تريد تجاوز هلا مشكلة؟
1: لا لا لا ما بتجاوز، هي مهمة جدا. أنا طبعا في فترة وجودي في المغرب أمارس عملي عمل سياسي إلى جانب دراستي، أمارس عمل سياسي ونشاط طلابي
2: حزب المؤتمر الشعبي العام،
1: حزب المؤتمر الشعبي العام، وكنت عضو لجنة دائمة رئيسية ورئيس فرع المؤتمر في المغرب. في نفس اللحظة أيضا كنا عملنا زي التشكيل الطلابي، وكنت أنا المسؤول الطلابي. والحقيقة لم تكن هناك أي نزاعات حزبية ما بين الطلاب، بل أنه ممكن الطلبة اللي في المغرب يعرفون أني استوعبت كل الأحزاب، بل أنا كنت أتابع قضايا تسجيل الطلاب، وهذه كانت من الأشياء اللي إضافة إلى دراستي كنت أقوم بهذا الشكل. والكل يعرف كيف انتقل عدد الطلاب من 40 إلى من 50 طالب عندما وصلت إلى أكثر من 300 طالب في فترة ما أنا موجود، وحتى السفارة في تلك الفترة كانت تعترف بالجهود اللي احنا نعملها في تسجيل الطلاب، وسجلناهم من جميع مناطق اليمن ومن جميع الأحزاب. وهذا اللي انت قلت عليها النقطة المهمة، أنه كان في حدث في المغرب، وهذا اللي يبين الحدث. عندما حدث المغرب كانت جميع الأحزاب واقفة مع عبد القادر في الشيء اللي وقف، وهو أنه حصل قطع منح للطلاب للأسف في 2007، وربما أنا كنت أحد المستهدفين وبدون أي سبب، ولكن كان للأسف صراع. جاءت سفارة جديدة وكانت تنظر لنا أن احنا كأن احنا مسيطرين على عمل السفارة رغم أن احنا طلاب يعني، بس كان عندها عقدة نقص، بدل ما تستفيد منا مثل السفارة السابقة، كان الله يذكره بالخير السفير علي مثنى حسن اللي كان نائب وزير الخارجية فيما بعد، كان رجل متعاون يعني، وكان يعني خدم السفارة وخدم الطلاب واستفاد من الطلاب في خدمتهم. جاء الطاقم اللي بعده يفكر تفكير آخر، كأنه في عداء ما بين الطلاب والسفارة، كأنه يجب أن احنا نعمل إشكاليات. وهذا الطاقم ممكن أذكر اسمه اللي هو أحمد الباشا، وكان حسن الراعي يعني للأسف يعني، ولدرجة أن أحمد الباشا قال لي أنت متأكد أنك من مارب؟ ليش؟ للسبب الأعمال اللي احنا نقوم بها بشكل، لأنهم هم المشكلة. شوف مارب يتم تشويهها دائما على أنها يعني ما أعرفش بؤرة خطيرة، كأنهم يعني دائما في يعني أنهم عدائيين وكذا، ما يعرفوش القانون، ما يعرفوش يتعاملوا حتى بالسياسة، وهذه إشكالية، رغم أنه مارب هي إرث حضاري موجود قديم من آلاف السنين، وهذا الإرث موجود عند أبناء مارب، وبالتالي هم ورثوه، ومجرد ما يعني أبناء مارب مجرد ما يغادر منطقته يستطيع أن يغير لهجته بكل بساطة، وهذا يعني حضارة، أنك تستطيع أن تتأقلم مع مش في مناطق حتى لو سك

0: العدد وهذا التنوع الكبير و... أوكي هي مأرب، مأرب التي كانت سابقا يعتبروها يعني مثلث الموت، كانت الدولة تشوه أبناء مأرب وكأنهم غير متعلمين وكأنهم غير قابلين للتعلم، رغم أنهم قابلين يريدوا دولة، يريدوا قانون، ويريدوا فعلا تنمية. فهذه كانت إحدى الإشكاليات. فهم قطعوا طبعا منح. أنا خططت لعملية اقتحام السفارة مع مجموعة من الطلاب، منهم من قادة أحزاب أخرى كانوا موجودين يعني، ومن واللي كانوا كلهم يعتبروا نفسنا، إحنا ما نعتبرش إن إحنا مؤتمر يعني، إحنا نعتبر إن إحنا طلاب في المغرب نخدم بعضنا البعض، ما نعتبرش القضية السياسية. ففعلا اقتحمنا السفارة، اعتصمنا فيها شهرين كاملين، رفضنا أي وساطات إلا بإرجاع المنح وعدم التعرض للطلاب، وإذا كان حد عنده فعلا سبب علمي يعني يسبب أنه قطع المنحة تأخر في دراسته أيوه، لكنه معظم من كانوا في الكشف تقريبا كانوا 25 وبعدين زادوهم إلى 25 آخر مع الاقتحام، صرنا 50 أوكي، وكان الموجودين 20 وكانوا كثير من الطلاب يتفرجوا للأسف يعني، ما تلومش يعني كل إنسان عنده قدراته يعني، لكن العشرين هذولا عملوا شيء داخل السفارة، صمدوا لآخر لحظة حتى لدرجة أن احنا جبنا غاز ونطبخ داخل وكل أشياء كثيرة يعني، هي موجودة حتى بياناتنا على المواقع الإلكترونية موجودة فيه، كان عندنا تقريبا 4 أو 5 بيانات أصدرناها. في الأخير نجح، أنا في تفاصيل داخل الاعتصام الاقتحام هذا، نجح الاعتصام طبعا، أنا أصبحت أنه أنت السبب، أنت اللي عملت هذه المسألة كلها. راجعت الوزارة، راجعت حقيقة حتى الأمن يعني، جهات أمنية راجعت أنه هذه الكشوفات تم التلاعب بها وتم ظلم الطلاب، بس كان عند الدولة أنه كيف تخضع، كيف تخضع، هو حق ما هوش خضاع، ما هو يعني، كانت فكرة الناس المسؤولين أنه كيف يخضع الموضوع ذا، وبالتالي كانوا يدخلوا وساطات وخرجوا وبعدين إحنا نعمل مدري إيش، ما عرفوا كيف يتعاملوا معنا، إحنا مصرين ما بنخرج إلا بحقنا، واللي تسببوا سواء السفير أو نائب السفير سواء حسن الراعي أو أحمد الباشا يتحملوا مسؤوليتهم، تحاسبهم بعدين تحاسبهم، لكن إحنا ما بنخرج إلا بحقوقنا. وأصريت لدرجة أنه جاء اتصال أنه أنت بس أخرج، أنت المشكلة، أخرج وستصرف لك أول ما تخرج يعني، بينسوا الطلاب، فهمت؟ وهذا كان نوع من التفكيك اللي أنا أعرفه ولا يمكن أقبل به تمام. وكنت فاتح المايك يعني للطلاب أيضا، هذا نوع منك أيضا، المجتمع اللي معك البسيط هذا يجب أنك تحمي نفسك داخله أيضا، لأنه هم بيشتغلوا على التلفونات وبيرسلوا رسائل وأشياء، فكنت فاتح التلفون وقلت لهم هذا الموضوع لا يمكن أقبله، وأنا دخلت مع الطلاب ولن أخرج إلا مع الطلاب بحقوقهم كاملة. فقطع الاتصال، وكان أحمد الباشا السفير وهو كان في اليمن راح يتابع الموضوع أوكي، هو كان في إجازة وأصبح يتابع الموضوع، وسمي في لحظتها عادي ممكن يسمعني الآن، سمي في لحظتها السفير المعامل، لأنه صار هو ماسك الملف ويتحمل المسؤولية، وقالوا له تابع الملف إلى أن تخلصه، أنت اللي سببت المشكلة، فهمت؟ كان يطلع للتعليم العالي وينزل ويروح يخلص، ضروري يخلص لنا
1: مشكلة، خلص مشكلتك،
0: أي خلص مشكلتك، أنت اللي عملتها، حمله المسؤولية، وهذا نوع أعتبره جيد يعني، وهو ذكي، إنسان ذكي يعني، الحسن الراعي ليس ذكيا يعني، صادمنا لدرجة أنه أبلغ الجهات الأمنية المغربية أنها تجي تقتحم، وبعدين تشاكل معهم لدرجة أنهم خافوا علينا. أنا أقول لك الحقيقة أنه الجهات الأمنية اللي جت على أساس أنها بتخرجنا خافت علينا من النائب السفير، وهذا معروف يعني فقالوا لنا أنتوا لا تكسروا شيء، بس خلاص أنتوا جالسين، أهم شيء ما تعملوش أي أضرار، ما حد بيقربكم، قلنا إحنا جالسين ما بنعملش أي أضرار. فهذا نوع أيضا من أنك تتعامل مع الأطراف الأخرى بشكل واعي، وواعي أنك
1: حتى هذه الدول دول يعني،
0: أيوة دول في الأخير في حقوق وأشياء، لكن أيضا أنك تستفيد أنك تتعامل بهذا الوعي، وفي نفس اللحظة تستفيد أنك تنجح مهمتك وتكشف الآخر كيف يتعامل يعني، الطرف الآخر أصبح خايف عليك خايف عليك من الموظفين السفارة. فهذه كانت في مصلحتنا، ونقلت حتى للداخل يعني، نقلت لليمن. المهم أنه في هذا الخضم، أنه بعد ما أنا رفضت جاء اتصال آخر، وكان أيضا المايك مفتوح من أحمد الباشا، وأنه يبلغني أنه أحد القيادات الأمنية الكبيرة في ذلك الفترة يقول لك يا عبد القادر ممنوع ترجع اليمن،

0: بسبب الموقف اللي انا اخذته. فانا رديت عليه قلت له انا ما حد يمنعني من بلدي، وانا كنت على وجه مناقشه. هذا الكلام كان في شهر 7 تقريبا 2007، وكانت مناقشتي قد هي في شهر 10 بتكون، كنت قد سلمت الرساله وكنت جاهز، يعني ما كانواش عارفين، عرفت ما كانواش متوقعين انه بناقش خلال الفتره هذه يعني. فكانت هذه احد الاسباب اللي تستهدف يعني تعطيل الطلاب. يعني تخيل الدوله تخسر، هذه مؤسسة الدوله مش افراد، تخسر على الطلاب هذول اللي يعطلوهم من بعض الشخصيات. فقلت له اقول له ان شاء الله ساكون شهر 12/2007 في المطار،
1: في مطار صنعاء،
0: ما حد بيقدر يمنعني من بلدي. فعلا انا لما اكون مخطط لقضيه شهر 12 لكن حاسب ان عندي شهر 10 في نفس اللحظه، ما بنتظرش، برجع واللي يحصل يحصل، انا ما عملت شيء غلط يعني، وعندي ثقه بالله، عندي ايمان انه ما بيصيبك الا ما هو مكتوب لك يعني، وفي الاخير ما عملت شيء غلط. فكملت المناقشه وفعلا رجعت. ربما اني تاخرت قليلا في المطار.
1: حجزك يعني؟
0: مش حجز حقيقه يعني، اكون منصف.
1: أخروا حقك المعاملة بثلاثة؟
0: أخروها، قالوا لي انتظر. انتظرت، كان الوالد وكثير من أقاربي موجودين خارج، عرفت. ما طولت حقيقة، جاء وأعطاني الضابط الجواز بكل بساطة يعني، ما للإنصاف أنه ما وجهت حقيقة.
1: لكن شعرت أنه كان في تأخير؟
0: لا في تأخير، أنه انتظر. أنا كانت في الطابور، شاف الجواز قال لي انتظر، خرجني رغم أني يمني يعني، في الأخير أنت متب وجلس. فكان هي نوع، أعتقد كان نوع من الاستفزاز أو يشوفوا مدى الصبر، بس في الأخير كان تعامل أعتبره ما كانش، أعتبر التعامل كان جيد. حتى لما خرجت صحيح كانت في رقابة، كان في إشكاليات، دخلت في إشكاليات لدرجة أني في 2008 قدمت استقالتي من المؤتمر الشعبي العام.
1: 2008
0: في 2008 بعد رجوعي طبعا، أنا رجعت شهر 12/2007 وقدمت استقالتي في 2008 من المؤتمر الشعبي العام نهائيا. حصلت إشكاليات حتى داخل اللجنة الدائمة، صار صراع يعني، وصرت أريد حق يعني. في الأخير أنا تعطلت معي كثير من المسائل يعني الخاصة حتى، وصار ضرر يعني، صار في ضرر مستمر يعني، بس بطرق يعني ما كانتش مباشرة، كانت غير مباشرة. وكان في أشخاص يلعبوا، مش القيادات الدولة يعني، كان في أفراد عندهم يعني ممكن خصومات خاصة أو كذا، ويستغلوا إنه الدولة غير راضية عنك، وهذه إشكالية، عرفت. فقدمت الاستقالة، وجدت أنه ما فيش محاسبة، حتى قضية المحاسبة والرقابة حتى على الأفراد داخل المؤتمر أو عرفت، أو حتى تقييمك أنت الآن منه، أنت صغير يعني، تعتبر من أبناء هذا الحزب، كيف المفروض أنه
1: خرجت المسألة عادية؟ خرج
0: عادي. بعدها تعينت في جامعة الحديدة في كلية علوم البحار في نهاية 2008 كأستاذ جامعي، وفي نفس اللحظة فتحت مكتب دراسات في صنعاء اللي هو مركز الخراز للاستشارات البيئية والهندسية، وتركت العمل السياسي والحزبي وتفرغت لعملي الأكاديمي داخل الجامعة ومركز الدراسات. وحقيقة بنينا مركز دراسات جيد، وحتى المنظمات الدولية اليوم تعرفه زمان سابقا لأنها هي كانت تشتغل معه، وحتى الجهات الحكومية والشركات النفطية في اليمن تعرف المركز هذا وإمكانياته والتجهيزات اللي كانت. بنينا مركز من الصفر وكادر، دققت على الكادر الفني، واشتغلنا مسوحات عبر دراسات، سواء مع البنك الدولي، سواء مع إيفاد، سواء مع الشركات النفطية، مع وزارة النفط، مع الوايكوم، اشتغلنا مع اليو ان دي بي اللي هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اشتغلت حتى مع الصندوق الاجتماعي للتنمية. كثير من المشاريع الدولية في تلك الفترة اللي قبل حتى 2011 وما بعد 2011 إلى يعني بداية الحرب يعني، واستمريت أشتغل في هذا الإطار ونوثق طبعا دراساتنا. الحقيقة إن إحنا مسحنا معظم مناطق اليمن يعني، وصلنا الكثير من المناطق، وبالذات في مشروع سموه، كان مشروع ما يتعلق اللي هو صندوق الفرص الاقتصادية، واللي كان يهتم بقضية زراعة البن. مسحنا كثير من المناطق اللي تزرع البن وإعادة إحياء زراعة البن وتوسعتها في هذه المناطق.
1: دراسات موثقة في هذا
0: الموضوع، هذه دراسات ميدانية بشكل مفصل، عرفت، وإحداثيات ومساحات
1: ولم يستفيدوا من الدولة فيما بعد
0: والله شوف الدراسات موجودة سواء في هذه المنظمات أو أنا عندي محتفظ، أنا ما زلت محتفظ بكل التفاصيل اللي اشتغلتها، والمفروض أنها تستفيد، المفروض أنها تستفيد. أنا مثلا في بعض المشاريع نفذت وإحنا موجودين، ما زالت يعني، وما زالوا أصحاب هذه القرية يصوروا كل التطور ويرسلوه لي، حتى نشرت قبل سنتين صور لما إحنا مسحنا وكيف اليوم أصبح في هذه المنطقة اللي هي أعتقد بيت علل في الحيمة، بيت علل في الحيمة الخارجية أو الداخلية في محافظة صنعاء، وكيف المنطقة أصبحت أيضا منطقة لتوسع البن، فيها بن نوع ممتاز، وتوسعوا وأصبحوا حتى يشاركوا في معارض دولية. هذه الدراسات طبعا موثقة لكثير من المناطق، في أبين، في لحج، في تعز، عرفت، رحنا المقاشر، رحنا بني حماد، كثير من المناطق. كان الفريق حقي يعني كان عندنا 3 فرق موزعة، كل فريق من 5 إلى 6 دكاترة ينزلوا ميدانيا، واشتغلنا شغل اللي أقول فني مهني، الكل كان يشيد به الحمد لله يعني، إلى جانب عمل الشركات النفطية. فكان المركز حقيقة في هذا الإطار بشكل ممتاز أسميه، وخطى خطوات جدا يعني مهمة في هذا الإطار في تشكيل مركز دراسات مختص بالدراسات الهندسية والبيئية في اليمن، وكان الكثير يطلبه يعني، حتى بيت هايل احنا كنا استشاريين له يعني، مثلا أعطيك المصانع اللي أنشئت، احنا كنا اللي قمنا بدراسات الأثر البيئي لها، مصنع السكر في رأس عيسى، المجمع الغذائي اللي في المنطقة الصناعية في الحديدة، محطة الطاقة اللي تشتغل بالفحم في مصنع سمنت الوطنية اللي في المسامير، عرفت، كثير من المشاريع
1: يعني الدراسات اللي تقدموها بعدين هم يقدموها للدولة.
0: أيوة
1: وتقبل.
0: أيوة تقبل كلها ونفذت المشاريع. احنا أنا أكلمك عن مشاريع الآن تشتغل وفي هذه الفترة يعني
1: عندما تقدم للدولة يطلب منهم هذه،
0: تطلب ضمن يعني تقديم المشروع دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع،
1: يعتمدوا على
0: في جولة عندنا احنا اللي نقوم بالدراسة هذه، منها مصنع أيضا في منطقة باجي الآن ما نفذوه، مصنع اسمنت أيضا يعني، هذه الدراسة قمنا بها في 2014 تقريبا، ما قدروش مع الحرب أنهم ينفذوه. أيضا مثلا العيسي شفت مثلا.
1: طيب في بعض الاستشارات أوقفتم بعض المصانع أو بعض المهام؟
0: كيف يعني؟
1: يعني كان مثلا سيتم بناء هنا شيء، كانت استشارتكم معاكسة لل.
0: نعم أيوة، يعني مثلا بعض الأحيان أنت تعرف في اليمن فعلا أنه يكون فيه أرض مع التاجر يشتري يبني فيها في هذه المنطقة. إحنا عندنا شيء في الدراسة الأثر البيئي نسميه بدائل الموقع، أنه لا يمكن تفرض على المصنع هذا أنه يحط في الموقع هذا، الموقع هذا غير مناسب له وبالتالي يجب أن تنقله. طبعا هذه كنا نعاني فيها في البدايه، اوكي، لانه في تجار يجي، فانت بعض الاحيان تضطر انك ايش تسمي تعمل دراسه موائمه للموضوع، بس في الاخير لا. مثلا يعني في واحده من الدراسات مع بيت هايل كانوا يريدوا ينشؤوا مصنع او محطه معينه في شمال تعز، وانا قلت لهم قبل ما تحدد يعني تفرض الموقع يجب ان نطلع على المواقع اللي عندكم، وكنت كلمت خالد أحمد هايل وصراحة كان متفهم يعني، فقال لي نعمل، فعملت نزول ميداني للموقع اللي هم، فعملنا تقرير أنه هذا الموقع غير ملائم للنشاط اللي انتوا بدكم، فعلا بدلوه وشافوا موقع آخر، عرفت. فكان في طبعا هذا الوعي البيئي والأولويات البيئية متأخرة عند اليمنيين، فأنت لما تشتغل وتبدأ الناس تفهم أنه في متخصص وتحاول تفهم أيضا صاحب رأس المال الفائدة اللي بيستفيد منها، لأنه غالبا إيش كانت الدراسات البيئية؟ كانت عبارة عن تصريح يوضع في المشروع وخلاص، بس إحنا نقلنا نوعية الدراسات البيئية إلى دراسات متخصصة تفيد
1: أصحاب
0: رأس المال والمصنع. يعني أنا في إحدى بعد شغل المصنع جئنا زيارة المصنع تكرير السكر أو إنتاج السكر في رأس عيسى، وكانت في شكاوي عليه، ونزلت طلبوا مني هيئة البيئة أن أنزل معهم، فنزلت على أساس أنه أنت قمت بالدراسة كلمهم يعني على الأقل ينفذوا في جزء كان، فنزلت طبعا وقابلت المدير وهو من أقاربهم يعني، هو تابع البيت هاي للمصنع، وكانوا بلغوا أنه بيجيك الدكتور تعامل معه ما يطلبها يجب أن تنفذه. وفعلا أنا جيت كان يقول لي، قال لي أنا فهمت عمل المصنع قال فهمت عمل المصنع من الدراسة. بمعنى أنه كانت الدراسات تفصيلية لدرجة أن احنا نوضح حتى آلية عمل المصنع، ما نكتفيش بالأثر البيئي فقط، لا، بحيث أنه يستفيد فعلا، تبقى وثيقة للعمل يعني. فطلبنا منه بعض الأشياء اللي هو يجب أنه يتعامل مع ما ينزله من تفتيش بيئي في هذا الإطار. في الدراسات كانت مختلفة يعني، حتى في دراساتنا لما يتعلق بالأثر البيئي للشركات النفطية اللي عملناها كانت تفصيلية، كانت دقيقة، كانت بأرقام، بعينات أخذناها حللناها في مختبرات دولية خارجية، ما عملناش تحاليل هنا لأنه ما فيش مختبرات تقوم بنفس الجودة، وحتى بإنتاج الـ الـ الـ اللي نسميه الـ العناصر اللي احنا نحتاجها في التحليل تعطينا نتائج دقيقة، فكنا ننقلها وننقلها بطريقة علمية وفنية، لأنه أيضا حتى العينة لما تأخذها يجب أنك تنقلها بطريقة حفظ، لأنك إذا وصلتها بطريقة غير صحيحة يرفضها المختبر أصلا، هو يفحصها هذه اللحظة يرفضها، يقول لك هذه غير محفوظة جيدا. تخيل أنت تسافر بالعينة بعض الأحيان يعني تأخذها من الحقل وتنقلها وانت حاجز الطيران يعني، تخيل قبل بحيث أنك ما يجي 24 ساعة إلا وانت في الطائرة، لأنك تكون شغال في شبوة، شغال في حضرموت، ومأخذ العينة وطالع صنعاء تسافر بها، ف 24 ساعة بعض الأحيان تحتاج، وبعدين تسافر بالطائرة 8 أو 7 ساعات وتتنقل ممكن مطار لمطار وتفصل لها المختبر. فهذه طبعا كلها العملية يجب أنك تكون يعني متابعها يعني. في الحمد لله يعني كان المركز أعتقد وإلى الآن يعني عمله ما يزال تاريخ أسميه وممكن الاعتماد عليه حتى الآن، رغم أنه مثلا إحنا توقفنا. أنا بكمل، أنت تتكلم عن تاريخ ذا الحين قدني، أنا أدي لك مراحل بعدين ممكن ندخل الموضوع المنظمات. طبعا في 2015 أيضا أنا كنت ماسك مع الكثير من المشاريع سواء مع شركات النفط أو مع دخول الحوثيين، كنت في نفس اللحظة وداوم في جامعتي، دخل الحوثيين، دخلت ميليشيا الحوثي إلى العديدة وكنت مداوم في الجامعة. أنا بعيدا عن السياسة، بعيدا عن كل شيء خارج يعني ما كنت بفكر، أنت ما لك علاقة أساسا في الموضوع، أنت تشتغل عملك المهني، عملك الأكاديمي. أيضا كانت المرتبات منتظمة في تلك الفترة، أعتقد حتى لبعد 2015 يمكن ل 2016. المهم أنا رجعت، طبعا أطلع صنعاء وانزل إلى الحديدة، فرجعت فكانت المرتبات تنزل في نهاية الشهر، فما ما نزلش في حسابي، فاستغربت يعني، قلت ذا الحين مع الدخول الحوثي أكيد تأخرت المرتبات. طلعت تقريبا 5 أيام، اتصلت بعض الزملاء قالوا لا دخلت الحساب. استغربت، طيب أنا ما دخلت حسابي، قالوا تأكد. فطبعا اتصلت على المسؤول المالي في البداية في الجامعة، قال لي مرتبك موقف يا دكتور. ليش؟ قال لي اتصل برئيس الجامعة اسأله. طيب رئيس الجامعة عين من الحوثيين طبعا، هو الله يرحمه بغض النظر عرفت انت الميت هو في الأخير، أحمد دقار،
1: هو كان المشرف
0: وهو زميل معنا يعني، هو في الأخير زميل معنا يعني، هو توفى ربما بضربة أو كذا كان في صنعاء لأنه وصل مناصب عليا يعني، فعينت الميليشيا الحوثي رئيسا للجامعة.
1: هذا الزميل هو الذي قطع لك الراتب وليس للحوثيين؟
0: أيوة، هو يعني هي توجيهات، هو ينفذ التوجيهات أو هو كان اللي رافع التقرير يعني، في الأخير هو مسؤول يعني. أوكي، رغم أني أنا ما ليش أي علاقة بالعمل السياسي في تلك الفترة يعني، أو انسحبت منها يعني، وهو زميل يعني في الأخير، هذا شخص مش معرفة عادية يعني، ما أقول لك شنها معرفة عادية، لا، شخص تتقابل معه بينك وبين خدمات بينك وبين يعني، ربما نحن ما كناش نتوقع حتى انه حوثي في الأخير، يطلع هو كان داخل الجامعة هو حوثي، هو الحوثي عرفت، ولذلك عينته الميليشيا على طول رئيس الجامعة. وبدأ مباشرة أنا استطعت أني أحصل على الكشف، وكان معي كنا 3، كان من ضمن 3 أنا والدكتور عزي شريم اللي كان وزير المياه والبيئة اللي هو ولد هبة الله شريم، وفيه شخص ثالث لا أتذكر اسمه تم توقيفهم. ربما العزي عنده نشاط وكان وزير في ذلك الفترة، لكن أنا ما كانش عندي نشاط أساسا، ولا كان ما كنت بعيد، أعتبر أنه ما نش فهم ليش السبب هذا، وهذا اللي فسر لي بعدين. أنا لو تذكر أنا نشرت شيء اسمه جهاز الأمن، تقرير عن جهاز الأمن ومخابرات الحوثي، ونشرت استبيانات عملوها في 2013 عن شخصيات وأسماء، ومسوحات كانوا يعملوها بشكل سري. وتذكرت انه هي هذه المسوحات اللي كانت تعطي اسماء انه هذا موالي ولا غير موالي، هذا معنى، هذا بيقبل ولا ما بيقبلش. فربما انها جت بناء عليها، بس لانه لما وصلتني المسوحات لكثير من المحافظات وانا اقراها صرت افسر كثير من الاشياء اللي تحدث معي ومع غيري
1: يعني.
0: ايوه فاتصلت بهنا كزميل انه يعني عاد احنا يعني قبل اسبوعين يعني مثلا انه تقابلنا وجلسنا، ومش جلسه عاديه يعني، انت تجيني البيت اساسا يعني، فهمت؟ فكان طريقه كلامه غريبه عجيبه يعني، ما وش ذاك الشخص اللي اعرفه او اللي علاقتي به يعني، نوع من الغرور، نوع من التكبر، يتكلم معك ما كانه يعرفك، عرفت؟ ف فيقول لي ايوه وقفنا، اقول له ليش يعني انا ايش؟ قال لي لا يجب انك تداوم في الجامعه. قلت انا مداوم وانت تشوفني، انت تجي تزورني للبيت لما اجي الى الشقه اللي ساكن فيها في الحديده يعني، فكيف تقول لي ما اناش مداوم؟ انا ملتزم بجدولي طول السنين، وتقارير ايضا ترفع في هذا الاطار يعني، في نظام ضمن الجامعه في تقارير سنويه تقيمك يعني، وبالتالي هذا الكلام مش صحيح يعني. فقال لي كلمه، قال لي لا اذا ما بت يعني قبل ما يقول لي هذه، فانا قلت لها يعني قلت لها انه يعني ما يصلحش وقف المرتب اوكي، فيجي منك تصرفها. قال لي شو اسمها تنزل تداوم؟ قلت له انا بنزل اداوم ما عنديش مشكله، لكن اطلق لي المرتب حق الشهر هذا انا بنزل اداوم. قال لي لا اذا ما نزل تداوم عاد احنا بنشوف، وبعدين ممكن ان احنا نقطع نلغي عليك الدرجه بكلها. فانا ضحكت هذيك اللحظه على الرد، لانه ما عاد وش رد هذا، معناه في استهداف معين منذ البدايه وانت ما لك علاقه بشيء، على اي اساس الاستهداف ما انتش عارف. فقلت لها قلت لها كلمه يعني وقفلت الخط بعدها، قلت لها لا يضير الشاتو سلخها بعد ذبحها.
1: هذا زميل يعني، أيوة. اكلتم وشربتم وبينكم علاقات.
0: ايوه بالتالي انا ما بداومش نهائيا في الجامعه خلاص، ومن يومها فعلا ما داومت اوكي، وقطع المرتب. انا مرتبي من 2015 مقطوع اساسا، قبل ان يقطع على الكل اللي ما قطع على الناس الا في 2016. شوف الضرر اللي احنا نتحمله من ذيك الفتره وساكتي يعني، تتحمل، ما في اشياء يجب انك تتحملها بغض النظر.
1: متى شعرت بالخطر في صنعاء او متى غادرت؟
0: انا غادرت تقريبا في منتصف 2016 يعني تقريبا يعني.
1: كنت الحرب كله هو انت في صنعاء؟
0: انا في صنعاء، كنت اطلع صنعاء وانزل الى مارب، ما عاد اروح الحديده، كنت اجي لعند الاهل ونزلت اسرتي، بديت بإنزال أسرتي من صنعاء، وبديت أحاول أصفي أعمالي اللي في صنعاء، لأنه كنا ماسكين أيضا مع مشاريع دولية للمنظمات، وكان يجب أن احنا نصفيها، وأيضا كانت مع شركات نفطية، وهذه بديت أنه أحاول يعني تصفية. في نفس اللحظة ما زلت أنا أعتبر نفسي خارج إطار رغم استهدافي في مرتبي، بس انه ما زلت انا مش سياسي ولا مش علاقه ولا، لكن كان فيه استهداف اخر اتى الى مكتبي اوكي، وهنا كانت بتخلق مشكله ايضا. ويبدو انهم عرفوا ان عندنا مثلا اعمال بمشاريع ويشتوا ياخذوا منك يعني، كانت الجبايه، بدات الجبايه، وانا من النوع اللي رفضت طبعا، وحصلت مشكله في المكتب يعني، والحمد لله تفاديناها. فاتصلت بالوالد، أتذكر اتصالي للوالد، فقال لي خذ ما خف وزنه
1: وغلى ثمنه،
0: وغلى ثمنه، وهو يعرف ما هي تجهيزات وهي مواد علمية يعني، هو يقصد العلم الوالد، لأنه ما فيش حاجة يعني معنا يعني في الأخير إحنا
1: كراسي
0: أيوة كراسي وهذه وأثاث في المكتب، لكن هو يقصد أنك يعني تشل الحاجة الوثائق المهمة. ولعت تجلس في صنعاء، فنزلت أنا فعلا بعد الاتصال مباشرة نصيحة الوالد، ونزلت إلى مارب وبقيت في مارب.
1: أخذت كل شيء،
0: أخذت طبعا أخذت ما يتعلق بالوثائق، كنت الحمد لله عامل أرشفة يعني، كان عندي هذا نوع الأرشفة عندي من زمان، أي حاجة أرشفها إلكترونيا أوكي، دراسات، أشياء خاصة فيني ورتبها، وفعلا لما أطلب أي شيء ذا الحين أقدر أطلبها بكل بساطة، حتى لو من 15 سنة أقدر ألقاه بكل سهولة. فهذا النظام كان موجود عندي حتى في المكتب، ولذلك كانت هناك وثائق ورقية ما أناش قادر أشلها، ولكن كان الهاردات موجودة فشلتها، إلى جانب التجهيزات اللي هي أجهزة قياس الهواء، قياس المياه، هذه الأشياء عبارة عن شنط محمولة وكذا، فأخذتها وبعض التجهيزات خليتها عند بعض الأشخاص اللي ثقيلة شوية إلى أن أرتب وضعها، وفعلا رتبت وضعها فيما بعد ومشيت. وفعلا يعني كان ربما أنه زي ما قال للحارس المبنى أنهم جو يدوروا مرة ثانية، عرفت يعني، ولكن كنت أنا قد غادرت يعني. فغادرت، وصلت لمارب، بقيت في مارب طول الفترة. فحصلت بدأت تواصلات أنه يعني ممكن يتم تعييني في الحكومة الشرعية وأمسك هيئة حماية البيئة. وحقيقة أنه رفضت، والدكتور عزيز الشرايم يعرف هذا الكلام، هو كان وزير المياه والبيئة وهو من طرح المقترح أساسا. ورفضت، قلت له ما لا أريد أشتغل عمل سياسي. قال ما هوش عمل سياسي، هو عمل فني أساسا، أنت بتمسك مجال في مجال عملك، وإحنا محتاجين، واشتكى حقيقة من الوكلاء اللي معه أنهم ما يقوموا بعملهم يعاونوا يعني، سواء في نقل المنظمات أو الاتفاقيات الدولية، وأن الأمر ما زال يدار من صنعاء كثير من الوزارات. وفعلا حتى في 2015 بقت كثير من الوزارات تدار يعني داخل صنعاء، يعني بقي الحوثيين إيش يعملوا، يعملوا مشرف يتعلم تقريبا سنتين أو ثلاثة يتعلم، بعدين بدأوا يسيطروا على الوزارات. فهذه كانت إحدى الإشكاليات، أنه لم يتم نقل العمل بشكل كامل، أو أنه في إشكالية حتى ناس متكسلين يحاولوا يعملوا أنفسهم هنا وهنا. كرر الحقيقة الدكتور واستعان بأشخاص يبدو. فأنا في الأخير أيضا تشاورت مع الأهل، قالوا لي أنت الآن جالس بدون عمل فتوكل يعني، وهو في مجال تخصصك. في الأخير فعلا تم تكليفي بالعمل في أغسطس 2017.
1: ما هو العمل؟
0: رئيس هيئة حماية البيئة في اليمن. وكنت أنا أساسا،
1: هذه إدارة همشية ولا إدارة حقيقية ولا إيش يعني؟
0: كيف يعني؟
1: يعني هذه إدارة مهمة مثلا؟
0: جدا. هذه الهيئة العامة لحماية البيئة مؤسسة مستقلة أساسا، تتبع يعني كانت تتبع رئاسة الوزراء. أول ما أنشأت كان مجلس حماية البيئة، ولديه قانونها الخاص، عرفت؟
1: جميل.
0: وعنده يعني القانون قوي جدا، لدرجة أنك يعني الهيئة ليست هيئة عادية، يعني أنت ممكن تكون رئاسة وزراء مصغرة عمل الهيئة، ومرتبطة بأكثر من 18 اتفاقية دولية وستة بروتوكولات دولية. هي
1: قوتها من هنا،
0: من هنا وقوتها على الأرض. إذا وجدت يعني، إذا وجد الإدارة الصحيحة لها تكون قوي أنت أساسا بالقانون. وهذا اللي دخلت فيه في الصراع مع معين عبد الملك للأسف، أنه احنا نتكلم بالقانون وأنا من حقي بوفق القانون. أوكي. فطبعا هذه الهيئة تم نقلها بعدين إلى وزارة المياه والبيئة، لكن بقي قانونها كما هو. أوكي. وضعت تحت وزارة المياه والبيئة. الحقيقة أنا طبعا أعرف الهيئة، تعاملت معها، أعرف موظفينها، أعرف الوزارة، لأنه أنا طول العمل عملي السابق هو تعامل مع الوزارة ومع الهيئة ومع وزارات أخرى والتخطيط وغيره، وفاهم كثير من الأشياء. وأول ما وصلت حقيقة لم يكن لدي حتى كرسي يعني في عدن، يعني حتى الوزير عاد استأجر مبنى يحاول أنه يكون موجود في عدن. كنا نشعر أنه لا أحد يريد، لا يريد بناء المؤسسات. بعض الحين لما تتخذ خطوات أنك تكون موجود في عدن لا يريد، في جهات داخل الشرعية للأسف نقولها بصراحة في تلك الفترة، وبالذات فترة معينة نسميها، وأنا سميتها على فكرة في منشوراتي، سميتها الكارثة الأزلية الثانية لليمن. كنت أسأل من هو الكارثة الأولى، أقول الحوثي، ويأتي بعدها معين عبد الملك، لأنه لا يريد بناء مؤسسات الشرعية، كان واضح بالنسبة لنا. وكنا يعني نحاول، يعني أنا مثلا باقي في عدن إلا إذا خرجت إلى مهمة خارجية أو اجتماع دولي. في الثلاثة أشهر الأولى يعني تخيل أنت، هذه البروتوكولات والاتفاقيات الدولية كلها الدار من صنعاء منذ دخول الحوثي. أوكي. أول ثلاثة شهور مسكتها كانت هذه 18 اتفاقية والستة البروتوكولات تدار في عدن. نقلتها مباشرة، مراسلات، تواصل مع دوليا. أيوة. وأصبحنا إحنا اللي ندير هذه وندير الاجتماعات، يعني مثلا إحنا اللي نعي من يروح الاجتماع هذا، من ما يحضره. وبدأت أركز على إن إحنا كيف أيضا الاتفاقيات هذه نستفيد منها في تمويلات. أوكي. وتعاوننا حتى في يعني إيصال مفهوم الشرعية بشكل صحيح، لأنه مفهوم الشرعية عند الغرب يعني غير، هناك لعب بالمفاهيم. وفي شرعنة لميليشيا الحوثي، وأنا أنتجت تقرير سميته شرعنة ميليشيا الحوثي عبر لوبيات السلام الزائف والأبحاث الموجهة. فكان هناك تجميل لميليشيا الحوثي بشكل كبير خارجيا، وكانت الشرعية للأسف ما تقوم بدورها، أو حتى الأشخاص اللي يروحوا يروح كأنه محتاج بدل السفر بس ورجع، رغم أنه أنت تستطيع عبر منصبك تعمل أشياء غير عادية. وأذكر لك موقف يعني، أنه وهم يعرفون نشرت على صفتي ونشرت هذا الكلام، وهم يعرفوا هذه الحقيقة، انتخبت وأنا رئيس الهيئة، انتخبت في ما يسمى مرفق البيئة العالمي كعضو للمجلس، وهو يتكون من 33 عضو، وانتخبت ممثلا لدول غرب آسيا اللي هي حوالي 12 دولة
1: ومنها اليمن.
0: وأنا انتخبت ممثلا لها، وكان قبلي واحد باكستاني، فانتخبت في هذه الفترة ممثل لهذه الدول، وأصبحت أنا أحضر اجتماعات المجلس اللي هي مرتين في السنة في واشنطن في البنك الدولي، يتم إعقاد الاجتماعات هذه، وكان ضمن المجلس لك حق يعني الشخص الممثل عنده حق رفض أي قرار، يعني الفيتو، أنك تستخدم الفيتو
1: العالم، يعني بما يتعلق بهذا المجلس اللي يمثل العالم،
0: اللي يمثل العالم ويراجع كل التمويلات الدولية، مش الراجع حق اليمن، احنا نراجع كل التمويلات الدولية للعالم اللي هي في متعلقة بالبيئة. أوكي، هذا مرفق البيئة العالمي تصب فيه معظم التمويلات الدولية وبالمليارات الدولارات، مئات المليارات يعني. هناك صندوق المناخ الأخضر أيضا، هذه صناديق معروفة كبرى يعني. فإحنا لما نجي نناقش كل المشاريع الدولية، مش ما نناقش دولة وكذا، وبالتالي تطرح علينا مهمة المجلس، وطبعا في لجان تحت المجلس. فكنت في أحد الاجتماعات وأنا خلال الفترة أحاول أنه أورد شيء إلى عدن من التمويلات، تجي تمويلات أرفضها، أنا أقول لهم ما يعني أنها بتروح صنعاء التمويلات الدولية هذه وتجيني من صنعاء عبر الحوثي، ليش؟ ودخلت في إشكالية مع المنظمات، وأنه يجب أن تنقلوا لعدن. بديت من هذه الفترة في 2017-2018، وكنت أتهم أني أتعامل كيف أقول لك، بفوقية مع المنظمات، وأني مدري إيش، وأنه ونفر المنظمات. وأنا أشرح لهم أنه عمل المنظمات أنا أعرفه وأشتغله، وهذا العمل إحنا اشتغلنا زمان، وبالتالي عمل المنظمات هو كذا، هم فاهمين، أنا أتكلم معهم، ما أتكلمش أتكلم بقانون وبمهنية، وبالتالي هم فاهمين ذا الكلام. أنتوا تحاولوا تشوه الموضوع بالذات في مكتب معين، عندكم يبدو مصالح خاصة كانت، وتسهيل، أنا أسميه كان تسهيل لميليشيا الحوثي، ما زلت أقول تسهيل وصول التمويلات لميليشيا الحوثي، والمنظمات شريكة في هذا العمل في تماهيها مع الحوثي، وبالتالي تحاول أن تلعب اللعبة هذه. فبالتالي عمل المنظمات كان مهم، أنك منذ البداية هذا مصدر تمويل كبير جدا لميليشيا الحوثي، فأنا كنت رافض أنه يأتي. وكان في تمويل من الصندوق السويسري عبر إحدى الاتفاقيات، فقلت خلوه عندكم إلى أنا أشوف حل، رفضت. فلما رحت أمريكا، كانت طبعا المجلس يتيح لك اللقاء مع كثير من الشخصيات، سواء من مدراء بنوك دولية، أشياء كثيرة، فأتيحت لي الفرصة، فكان عندي هم البلد. إيش هو هم البلد؟ أنه أنا أعرف المنظمات، كنا اجتمعنا معها، إيش قالت؟ قالت أنتوا إحنا ما نقدرش، لأنه طرحت لهم وردوا عبر البنك المركزي، قالوا ما نقدرش في عدن، أنتوا السويفت حقكم واقف، وأنتوا تحت البند السابع. طبعا هم يضحكوا عليك بالكلام ده.
1: المنظمات.
0: ايوه، هو يحاول رغم انه قادر، وانا بثبت لك انه احنا قدرنا نعمل هذا الكلام. يعني الدول تحتاج فقط مسؤول حكومي ياتي يريد حاجه للبلد وهو بينفذ. ممكن تكون تحت البند السابع، بس اذا جاء مسؤول حكومي يغير المساله، وفي معاملات وفي قضاء على قضاء جماعات ارهابيه وكذا، بيغير لك الموضوع وبيتعامل معك. وهذا اللي حدث معي. فانا طبعا استطعت اني إيش أعمل؟ أنه هذا المبلغ اللي جاي عبر هذه الاتفاقية، أنه أحوله عبر البنك الفيدرالي الأمريكي في نيويورك إلى البنك المركزي اليمني في عدن.
1: كيف؟
0: ذهبت مباشرة، وبل تكلمت مع أحد المسؤولين هناك في أمريكا، وقلت له كذا كذا، 1-2-3، أنا لن أستطيع أقبل التمويل، بيروح الميليشيا الحوثي، وهذه ميليشيا إحنا نحاربها. شرحت له، هو يبدو استغرب أنه في مسؤول حكومي جاي، يعني هو في موضوع عمل وجاي أيضا يفتح موضوع بلده الخاص يعني. فقال لي تعال لي، مريت عليه وجبت له البيانات اللي طلبها مني، وبلغت الجهة اللي في سويسرا أنه كذا كذا، أعطوني البيانات اللي عندكم، وأيضا حصلت على السويفت الخاص بالبنك المركزي اليمني عبر في عدن عبر احد الموظفين المهمين داخله نعطيني السويفت. حتى قال لي ما بيشتغلش السويفت. قلت له ان شاء الله. قال لي ما بيتمش التحويل. قلت له بيتم ان شاء الله. ف ما اقول لك خلال ساعتين انا خرجت كان التحويل في يدي شعار التحويل ونشرته. شعار التحويل
1: يعني
0: نشرته.
1: قمت بعمل مهمه رئيس وزراء او دوله او وزير خارجي او
0: كلها عرفت. وكانت المساله فقط تريد مسؤول دوله.
2: حوالتك لاحبائك الى الاردن ارسلها مباشره عبر شمول باي لاكثر من 5000 وكيل في الجمهوريه واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة إنجازات عائلتي دائماً مستمرة إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: كن موجود. عرفت وقمت بالعملية وحتى أثبت العملية نشرتها ونشرت
2: يعني بعد هذه العمليات تصبح الآن أي منظمة تستطيع.
1: المفروض أنك إيش خلاص أنت أنا السويفت شغال والتحويل تم وعبر منظمة دولية. إيش المشكلة أنك تجي تقول لي ما يشتغلش أو ما قدرش أحول للبنك؟ أنا حليت لك المشكلة وهذا التحويل يثبت لك، وإذا عندك مشكلة بلغني وأنا بتصل وبعمل التحويل. فهمت؟ طبعا كانت يبدو مفاجأة حتى الكثير من المسؤولين في الشرعية، ويبدو أنك تكشف أنه نقولها حقيقة يعني أنه بعض الأشخاص ما يشتغلوش أو لا يريدوا العمل، وبالتالي أنت هنا تكشف كثير من هذا اللي ما يريدوش بناء المؤسسات الدولة. أنا حقيقة تفاجأت أنه طبعا أحد الأشخاص اتصل فيني من أمن أمريكا من السفارة، هو زميل أيضا كان معنا في جامعة الحديدة، الدكتور فهد الشعيبي أخو دكتور يحيى الشعيبي، وأنا في تواصل طبعا بالواتس وكذا، وأنه أشتي أشوفك. قلت لا تمام أو أريد أشوفك. فتقابلنا فقال لي تعال زور أحمد عوض قابله يعني في السفارة. قلت لا ما فيش مشكلة. أنا في بالي أنه أحمد عوض يعني أحمد عوض مبارك اللي يمسك رئيس الوزراء واللي سفير كان في تلك الفترة، فبالي أنها يعني في الأخير أنت جيت مسؤول. أنا دائما أتجنب السفارات يعني أجي عندي مهمة معينة خلاص في من متكفل بالمهمة هذه. بعض الأحيان تأتي السفارات وفي حقيقة بعض السفارات ترتاح أنك تروح معها، وبعضهم تتجنب تبعد في تبقى في عملك حتى لا تضيع الوقت يعني. فجيت اليوم الثاني للسفارة، جلست أنا أحمد عوض بوحدنا وبدأ يعني بأسلوب أنه أنت كويس وأنت كذا وأنت كذا وشغال، وبدأت أشرح لها إشكاليات اللي معي في يعني بحكم أنه مقرب حتى من عبد ربه منصور ممكن يوصل الإشكاليات اللي إحنا نعاني منها. فتح لي موضوع التمويل هذا أو التحويل اللي عملته سويفت. أيوة، فأنت كيف تشتغل من دون توجيهات؟ قلت لك كيف أشتغل من دون توجيهات؟ هذه مهمة أساسا، المفروض أنت كسفير وش أنت سويت فيه؟ بعدين صرت أنا أقول له أنت لك 5 سنوات أنا إيش عملت؟ تمام. فرجع وقال لي لا أنا بس معين لزعلان وكذا كذا، إنه هو ما له علاقة بس إنه
2: يعني هو نقل الآن
1: نقل رسالة معين
2: يعني
1: إنه زعلان. هذا الكلام طبعا في شهر
2: يعني أنت لو تقول لي الآن الخلاف من جماعة الحوثي وبدأوا يتواصلوا وبدأوا هذا شكون كلام منطقي يعني.
1: أيوة، لكن أنت هذا الحين تتكلم عن الشرعية عرفت، وإنه معين تمام، وإنه لا إنه الخطوة اللي أنت قمت بها كويس. يقول لي أحمد عوض
2: لو تقول لي هذا الكلام في مجلس خاص ما بصدق يا دكتور.
1: أنا أطرحها على الهواء وأتحدى أقول المعين أتحدى وأحمد عوض يعرف هذا الكلام وفهد الشعيبي.
2: أنت تذكر الأسماء بتفاصيل.
1: أيوة أنا أقول لك وفهد الشعيبي، وأيضا أذكر اسم آخر اللي هو أخ عزيز أيضا اللي هو نايف جعبل طعيمان اللي هو كان موظف في السفارة في ذيك الفترة، وكان من ضمن اللي يعني كان معي لما رحت لعند أحمد عوض بس ما حضروش اللقاء، وحكيت لهم يعرفوا ما حصل. أوكي هذا تاريخ ما والوثيقة أنا نشرت أساساً اللي حولت بها، والكلام هو أمانة أساساً يعني. حتى أنا قلت لك أنه أحمد عوض رجع يقول لي لا أنا أنت عملك كويس وكذا كذا، بس بغض النظر أنت جيت تقول لي رسالة كان المفروض حتى أنت ترد يعني. أنا هذا كلام خارج الكلام يعني أحدث فيه نفسي أنه أقول كان المفروض على أحمد عوض أنه يقول المعين لا المفروض هذا ما المفروض أنك أنه هذا الشخص يعني اللي قام بهذا العمل أنه يكرم. طبعاً أنا رجعت من بعدها وصارت أيضا إشكاليات كثيرة تتعلق يعني حتى اتهمت بفساد وأنا ما عنديش موازنة. بدأ يفتحوا لي مشاكل حتى مع موظفين نزلوا من صنعاء أنا مدقق حتى
2: علين تحليلك الخاص يا دكتور.
1: أكمل لك ودي لك تحليل الخاص.
2: طيب تفضل.
1: يعني بدأوا ناس ينزلوا من صنعاء موظفين أوكي في الأيام وسهلة، بس كان شغلهم شغل تخريب للعمل. اوكي وبدات قلت لك انه اشتغلوني انه فساد وما فساد. طيب يا اخي انا ما عنديش موازنه، انا من يوم تعينت لم تصرف لي ريال واحد من وزاره الماليه، واتحداهم يثبتوا الى الان دولار او ريال واحد صرفوه لي من موازنه الدوله. اوكي وكنت اشتغل بجهود الذاتيه باللي نقدر نحصل عليه من المنظمات او الاتفاقيات باشياء كانوا يقولوا مع الهيئه 25 سفريه خارجيه في الـ في الـ في, الـ في السنه. أنا أوجدت أكثر من 100 سفرية وعندي كشوفات بالأسماء اللي سفرتهم. فشوف حتى اللعب على عملية السفريات على أساس يخفوها. فأنا أنت مقدمين فيني شكوى أنه في 25 سفرية سيطر عليها هو. فرديت على معين قلت له لا مش 25 سفرية يعني 25 سفرية حق الهيئة كلها خلال السنة سيطر عليها هو. قلت لا السفريات تفوق 110 سفريات، وهذا كشف بلا أسماء اللي سافرت واللي دربناهم واللي خرجناهم خارج البلد. فتخيل أنه ما يتعاملش معك، يعني هذا أنت تقول له لا مكذابين مش 25
2: أدي
1: لك
2: 100
1: أدي لك 100 مش 25. هذا ال 25 يحاولوا يتلاعبوا على الناس إن ما معملها 25 وهم يشلوا 100، وبالتالي تلاقي 4-5 هم اللي يسافروا طول السنة، فهمت؟ أوكي، ومخفين حق الآخرين. لا أنا أقول لك في 100 معي، أوكي أنا يمكن سافرت فوق 10 فوق 15 صحيح، لكن أنا جايب لك 100 وبزود لك العدد، تمام؟ فبالتالي كان في شغل علي أوكي في هذا الإطار اللي قلت لك، حتى التهم بالفساد اللي أنا مستلمت حتى موازنة، ومع ذلك بقيت صامد ما رضيت حتى أقدم استقالتي، وكانت هناك أيضا أنه قدم استقالتك ما رضيت، قلت أنا أبقى إلى أن هم يقرروا يشتي بعدني يتحمل مسؤوليته. فطبعا هو أبعدني بعد شهرين من رجوعي من أمريكا في شهر 9، أنا رجعت شهر 7، شهر 9 2019
2: التكريم حق البنك يعني،
1: نعم تم إخراجي من الهيئة. وطبعا تحليل اللي انت تقول انا وذكرتها فيما بعد، لما انا طبعا الموضوع ده انا شغال عليه، بعض الناس يقول لك احنا انت بديت تكتب في 2019 انا شغال داخل بديت انشر لك الوثائق وانا شغال على موضوع المنظمات وكيف ان احنا نضبطها وكيف نكشف فسادها وكيف اني كذا كذا. طبعا انا من البدايه وضحت انه هناك عمليه لي اولا انه المنظمات تتماهى مع ميليشيا الحوثي وتخدمها.
2: قبل يا دكتور ارجوك ولو قاطعتك ما يحقلش قاطع، مساله السويفت استمر؟
1: لا توقف، وقفوا، هذه المشكلة. يعني أنت جايب وتشغل السوفت، لا هم ما يشتوش العمل به.
2: الحكومة
1: واضح، أنا أقولها يعني يجيبوا لنا تحويل بعده. أنت ما يعني مثلا قبل سنة كانوا يتكلموا عن تشغيل السوفت، تذكر ولا ما تذكر؟
2: قبل سنة في عام 2024
1: أيوة يتكلموا عن إعادة تشغيل السوفت، ونشرت منشور أقول لهم قد شغلنا السوفت.
2: يعني مرة ثانية رجعوا له عند الحوثي من جديد.
1: أيوة مش رجعوا، هم عكس سوفت، أنت في بنك عدن فقط عليك تفعله. أنا مشتيش السوفت حق البنك المركزي اللي في صنعاء، انتهى الموضوع، هذا موقف. أنا عندي الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا،
2: أي مبلغ يريد أن يدخل اليمن لابد
1: عبرها، وهذا بنك البنك المركزي في عدن، وهذا السويفت حقها الجديد، هم فتحوا سويفت في رقم سويفت خاص بنك المركزي عدن، وهذا اللي احنا تعاملنا معه، ما تعاملش مع بنك صنعاء. بنك صنعاء موقف لأنه مسيطر على ميليشيا الحوثي، أنا تعامل مع بنك الحكومة الشرعية.
2: يعني أغلق وعادت الأموال تتدفق من جديد إلى صنعاء؟
1: بقيت الأموال تتدفق، ما استخدموش، ما حاولوش يستخدموه، خلوه زي ما هو، بدل ما يفرضوا على المنظمات انها تدخل وان السويفت شغال ويستغلوا العمل اللي احنا قمنا به. لا اصبحت انت كانك انت عملت عمل مش عارف ضد الدوله. طيب مصلحه من؟ هذا مصلحه الحوثي، انت تقوم مصلحه الحوثي. لذلك انا قلت لك انه منذ البدايه كتبت المنظمات اطاله امد الحرب، المنظمات تتماهى مع ميليشيا الحوثي، لصوص موجودين داخل مؤسسات الشرعية يجب المحاسبة، هم يخدموا الحوثي بطريقة مباشرة وغير مباشرة، هذا كان واضح منذ البداية، منذ 2019 عندما أعلننا الحملة النصمت، عرفت دخلنا في هذا الإطار إنه هذا الأساسيات، وبدأت أنشر الوثائق، وثائق البنك، وثائق اللي احنا كنا نعمله، كل الأشياء اللي احنا اشتغلناها، حتى لما جبت المنظمات في 2018 إلى عدن جو الرؤساء المنظمات الإقليميين اللي في الأردن وفي غيرها، لأنه الوزير شريم عمل أنه يرفض التمويلات الخاصة
2: جامعة الحوثي
1: لا بال بال بالمياه والصرف الصحي والبيئة، أنا ما لا تسلموا ما نشتهاش، لأنه إيش اكتشفنا 75 إلى 80% تروح لميليشيا الحوثي، فقال أنا ليش أوقع على تمويلات أنا ما استلمهاش. لانه ايش المطلوب انت كشرعيه؟ شوف
2: توافق
1: ايوه انت اللي يشحتوا بك، تجي المنظمات تشحت بك بمعاناه اليمنيين، انت تقول خدمه للعمل الانساني باجي لانك انت الحكومه المعترف بها عند المانح، ركز تمام، يتم جمع الاموال باسمك، تقوم المنظمات هذه تستلمها هي وما تدخلها لك عبر البنك المركزي اللي انت اساسا في عدن، تستلمها وتدخلها بطريقة أو بأخرى عبر بناء بنوك أخرى عبر صرافات، وفي جزء مهم يبقى خارج البلد، وأنا قلته حتى في القضية اللي في نيابة الأموال العامة أيوة، جزء كبير من هذه الأموال بالدولار بقي خارج البلد، طلبته ميليشيا الحوثي يبقى خارج البلد، وهي ملتزمة بتغطيته بصرف 250 ريال للدولار لهذه المنظمات،
2: وتأخذ الفوارق
1: وتأخذ الفوارق وتبقي الدولار برا لشراء الأسلحة والمعدات في شركات تلعب عبر الحدود، واللي كشفنا بعضها منها الجابري وغيره والشامي، ذكرتها في أحد تقارير الأمن والمخابرات. هذه الأشياء طبعا احنا وضحناها منذ البداية، هذه حملة لنصمت اللي بنيت على قضية كشف فساد المنظمات والفساد الحكومي، وصممت على أساس إيش؟ التوثيق، ليس كلام. كل من يتابع منشوراتنا ويعرفها وتقاريرنا هي مثبتة بالوثائق، ولا يستطيع أحد ينكر الوثائق، ومستعدين لأي محاسبة. وفعلا يعني أنا تعرضت لأذى وضرر مستمر يعني طول الفترة يعني، ولم يتوقف الآن، ومع ذلك استمر. أنا
2: واللي قلت الضرر هذا اللي تعرضت له
1: والله كثير. أولا يعني وقف عن
2: مجرد التهديد مثلا
1: أو لا مش التهديد،
2: رسائل واتساب،
1: التهديد هذا مستمر. لكن أنا مثلا إلى الآن أنا بدون عمل، حتى عملي الخاص، أنا مختص في التغير المناخي وفي البيئة، ومعروف من هو عبد القادر الخراز في هذا المجال، ومعروف الخبرات. أنا عاملين لي بلاك ليست في أي مشروع أتقدم له، بل أني كنت موظف بعد ما خرجت من الـ من الـ من البيئة، حصلت على يعني مقابلة في أحد مشاريع البنك الدولي اللي في واشنطن كاستشاري للتغيرات المناخية، ودخلت المقابلة والحمد لله وتوظفت أوكي، وبدأت أشتغل المشروع. طبعا بعد ما خرجوني من الهيئة أنا استطعت أنه أحصل على مقابلة في البنك الدولي، أحد المشاريع كان عندهم وظيفة استشاري، والحمد لله دخلت المقابلة وتوظفت في البنك الدولي أوكي كاستشاري لأحد مشاريع التغير المناخي مع شركة أمريكية، واشتغلت وحتى أعطيت حق التوظيف أني أوظف ناس، وظفت تقريبا 17 واحد. وعندي رسائل ان احنا يعني كنا يعني متميزين في عملنا، عندهم اسبوعيا يعمل لك ان كل ما عملت وكذا كذا. المهم يعني بعد 3 أشهر 4 أشهر اتفاجئ بالبنك الدولي والشركه الامريكيه تتصل فيني انه علق العمل، ايش فيه؟ بنبلغك. اتاريهم يعني طبعا بلغوني والتفاصيل، وفي توثيق عندي يعني اوكي، انه اتصل بهم يعني عرفت الشرعيه انه ماسك، فهذه احد الضغوطات والاضرار يعني، انه خرج توفيق واعد باديب وزير التخطيط كما ذكرهم، ومعه وزير اخر اللي هو وزير المياه والبيئه اللي توفيق الشريبي، وايضا معين عبد الملك، وطلبوا من البنك الدولي ايقافي عن العمل.
2: ثلاث يعني رئيس الوزراء،
1: رئيس الوزراء واثنين وزراء اوكي.
2: ايام
1: هذا اعطيك الوقت بالضبط، حتى اللي هو أيام مؤتمر الرياض لما غيروا عبد ربه منصور هذه في تلك في هذه الأثناء يعني، تركوا الاجتماعات وكانوا مشغولين كيف يضروا عبد القادر يخرجوه من وظيفته في البنك الدولي في هذا المشروع أوكي. طبعا بلغوني الشركة، قلت لهم أنا جاي أيضا عبر المقابلة مع البنك الدولي، البنك الدولي يتحمل مسؤولية. فقالوا لي البنك الدولي قال لهم عبد القادر وظف عبر مقابلة، ما جاش بوظيفة من الدولة أو ممثل للدولة في هذا المشروع، لا جاء عبر مقابلة يعني مختص يعني، وماسك المشروع وعمله كويس. فالظاهر أنهم طبعا هددوهم بالمصالح، وأنه ما يتعلق بالتمويلات، أنهم سيوقفوا التمويلات، بيوقفوا المخالصة، ما عاد بيوقعوا لهم المخالصة اللي يتوقع الشرعية اللي يقول لك. شوف الخطورة ويني، يعني انت عادي عندك الحوثي يستلم الاموال، لكن عبد القادر مشكله يبقى في وظيفته او انه يستطيع انه يعني، اما البلد تضيع. شوف لوين التفكير، احنا هذا تفكير معين عبد الملك وشلته انا اقولها في هذه الفتره، يعني المحاربه للافراد كانوا ممكن يغيروا معادلات كثيره داخل البلد وتجنيبهم يعني. ف للاسف انه البنك الدولي خضع، والشركه الامريكيه بناء على البنك الدولي وقفت التعاقد معي، بل انها للاسف قامت الغت العقود حق ال17 اللي وظفناهم. فصرت افاوضهم انهم خلوا ال17 خلاص انا مش مشكله قدني ذاك اللي في الصوره. للاسف يعني ما زلت انا وطالب بتعويضات كثيره، ما زلت ما قدرت ارفع قضيه في امريكا، لانه شرط العقد انه وفقا للعقد انه في امريكا، وبالتالي نخضع لاحكام ولايه فرجينيا مسجله بهذا الشكل في العقد. لكن ان شاء الله لن اترك حقي لا هنا ولا هناك ان شاء الله. الجانب الأهم في هذا الموضوع، أنا لما ذكرت لك حتى قضية أنه إخراجنا، إحنا لما عملنا مع المنظمات اللي قلت أنه يجب أن تنقل عدم منذ البداية، يجب أن تدخل الأموال إلى البنك المركزي، نحاول نعمل في عدن، لأنه هذا يدعم الاقتصاد أساساً. أنت مجرد الفلوس، إحنا نتكلم عن 33 مليار دولار دخلت البلد كتمويل مساعدات إنسانية من 2015 إلى 2024. تخيل هذه بس لو مرت مرور مرور في البنك المركزي، إيش بتعمل لك في اقتصادك أنت كشرعية؟
2: خليني أطرح تحليل من عندي أنا كمتابع لك.
1: أوكي.
2: يعني هذه الأموال عندما تدخل من البنك المركزي قد يكون عليها رقابة ولو شكلية.
1: أكيد.
2: لكن عند الحوثي
1: ما فيش رقابة،
2: يعني أي واحد من هؤلاء المتعاونين داخل الأجهزة الشرعية يحصل على أي أموال دون أي
1: دون رقابة. أكيد كل هذا هو الفساد.
2: هذا كلام صحيح،
1: هذا الصحيح، وهذا هو هذا اللي يراد. ولذلك المنظمات تفضل تتعامل مع الحوثي لأنه ما فيش رقابة، وتعمل اللي تريد، تعمل موازنات تشغيلية.
2: داخل الشرعية وزراء مسؤول حتى على مستوى رئيس الوزراء قد يكون معه حصة،
1: معه حصة تعطيها المنظمات أو عبر الشرعية عبر الحوثي. وأنا بعطيك إثباتات نشرتها تمام فيما يتعلق بوزير المياه والبيئة توفيق الشريبي. أوكي، وبأثبت لك بنوعين باتجاهين. هذه الأموال تفضل المنظمات أنها تبقى تتعامل مع الحوثي. ليش؟ ما فيش رقابة، تعمل موازنات تشغيلية، تعطي لها نسبة، تدي لها ضرائب ما حد يشوفها، تدي لها مقاولين. مثلا علي الهادي هو المقاول الوحيد والأوحد البرنامج الغذاء العالمي اللي استلم من هذه 33 9 مليار دولار. برنامج الغذاء 9 مليار دولار، المقاول الوحيد حقه علي الهادي، وهو يوزع تمام، وهو قيادي حوثي وصنف مؤخرا في قائمة الخزانة الأمريكية بعد ما احنا نشرنا عنه أيضا. طيب هذا الفساد المستشري اللي انت قلت فتات يأتي هذا الوزراء أو بعضهم من المنظمات أو حتى من الحوثي، أنا نشرت حصلنا على جدول مرتبات صادر من الحوثي لأحد المشاريع في عدن. يعني تخيل مشروع في صنعاء، المشروع في عدن والمرتبات
2: تأتي من صنعاء،
1: من صنعاء بالدولار من المشروع، ويوقع عليه وزير السابق للحوثي اللي هو نبيل الوزير. ضمن هذا الكشف أيضا المرتبات ثلاثة وأربعهم تمام، السكرتير الخاص لتوفيق الشرجبي الوزير
2: يستلم من صنعاء.
1: أيوة يستلم 700، ونشرت الكشف وصار الضجة إعلامية، بس ما فيش محاسبة. الأهم من ذلك مثلا أنا أقول يعني ما هيش مشكلة شخصية، إحنا مشكلة بلد. أنا الحين لما أذكر أسماء هي مشكلة بلد، وهذا تاريخ يجب أن يسجل ويجب أن يوثق. عندما طلبت المنظمات أنا والدكتور عزي شريم وجاءوا إلى عدن وضغطنا على أنه يعني هذه خطة الوزارة، خطة ما يسمى المياه والإصلاح البيئي والصرف الصحي، هذه وجدت لما فحصتها وجدت أنه 75-80% مشاريع عند الحوثي. وضغطت على المنظمات أنه كيف تشتوني أوقع على مشاريع عند الحوثي، أنا أوقع عليها، يروح يوقع عليها هو مش أنا أوقع عليها، كيف أعرف أنها نفذت أو أني أوافق لك على الخطة؟ فصار ضغط إلى درجة أنه إيما توك أعتقد نشرت اسمها، اللي كانت مسؤولة الأوتشا في الإقليم في الأردن، طبعا هي جت لعدن وعملت لي رسالة ونشرت الرسالة هذه، وهي تقول أنتوا وافقتوا على الخطة. إحنا وافقنا ما وافقناش. طيب هي كاتبة أنتوا وافقتوا على الخطة، وجاء وكيل الوزارة اللي هو توفيق الشرجبي كان وكيل وزارة حينها، جاء إلى الأردن ووافق على الخطة ولم يعترض عليها. يعني
2: فلن اللي نفذت عند الحوثيين،
1: أيوة اللي هي يعني اللي في 2018. أوكي فأنتوا ليش يعني زعلانين؟ توجه الرسالة للوزير لأنه ليش زعلان، مع ذلك أنا بجيك لعدن وفهمك. طيب أنت الوزير يتفاجأ بالرسالة، أنا ما سمحت الوكيل أنه يسافر، ومتى سافر الوكيل؟ نكتشف أنه كان يسافر ويوقع الخطط أو يوافق عليها، هم يشتوا واحد من الشرعية يكون موجود يوافق على الخطة حق المياه والصرف الصحي وخلاص وافقت الشرعية ونشرنا وبلغنا

0: يجب المحاسبة عليها. أنا مستعد للمحاسبة حتى اليوم، وأنا قلتها من أول ما أخرجوني، وأرسلت رسالة للرئيس عبد ربه منصور هادي في ذيك اللحظة، ووصلها يعني عبر عبد الله العليمي كان مدير مكتبه، وأنه أنا مستعد للمحاسبة ويجب أن تكشف الحقائق وتكون. حتى بلغت النائب العام في ذاك الفترة دكتور علي العواش، وقلت له أريد محاكمة شفافة علنية لكل ما يحدث، لأنه عندنا تفاصيل كثيرة.
1: ما أخطر تهديد حصلته أنت؟
0: في محاولات قتل كانت، وكان الأخطر طبعا اللي حدث في 2021 في شهر ديسمبر، ضرب بيتي بيتي وبيت والدي وأخواني بالدبابة للأسف.
1: أين هذا البيت؟
0: اللي في جو النسيم في عرقال شبوان، ضرب بثلاث قذائف وصيب أخي في مارب. أيوه للأسف يعني، وأنا أقولها بشكل متعمد أوكي، كان لأنه كان يدعى أنه في
1: اشتباك. دكتور
0: دبابة، أيوه دبابة.
1: من اللي ضرب؟ من اللي قصف؟
0: قصفت دبابة تابعة للأسف يعني للقوات الحكومية في صحن الجن.
1: طيب
0: أو في صحن الوطن.
1: البيت كانت في مكان اشتباك؟
0: ما كان في اشتباك نهائيا، البيت يبعد، هم قالوا حتى في ورقة تحكيمهم، هذه ما تفضح أنه شيء متعمد يعني، في ورقة تحكيمهم حددوا منطقة الاشتباكات اللي، ويقولوا أنهم غلطوا في الضربة. منطقة الاشتباكات تبعد عن بيتنا ما يزيد عن 10 كيلومتر، ممكن 15 شمال بيتنا أوكي، وتتحول الدبابة 180 درجة لتضرب بيتنا أوكي. مع ذلك هم اعترفوا أوكي، احنا حصل ضغوطات وحصلت تفاصيل كثيرة في هذا الإطار، اعترفوا وجو حكموا قبليا، ونشرت أنا التحكيم القبلي وأخذوا التحكيم. هناك تفاصيل طبعا داخل التحكيم تطول شرحها، في محاولات لتغطية الحدث، يعني أنه ما يعرفوش الناس، لا يجب أن يعرفوا. أنت قلت أنه ميليشيا الحوثي ضربتني، أو اتهمت جهات أخرى، وأنا قلت أنه جاني من الضربة من المكان الفلاني. ميليشيا الحوثي هي عدو لي وعدو لك أوكي، بس الحقائق يجب أن
1: يعني تقصد الأكل في حالة استغلال؟
0: أكيد ربما يعني لا
1: أنت الآن قلت أنه هم أدعوا أنهم ضربوا البيت الحوثي.
0: الحوثي لا، ما الحوثي ضرب لا مارب
1: في نفس التوقيت.
0: في نفس التوقيت أوكي. و إحنا قلنا، أنا قلت طلعت بتصريح أنه لا، أنه الضربة جاءت من المنطقة الفلانية في من الدبابة كذا كذا كذا. هذه الضربة طبعا هذه أخطر تهديد اللي قلت لكم، في الأخير اعترفوا أوكي، وانكشف الموضوع أمام الناس. إحنا بالأصح ما أقول، إحنا نقول الصدق. أنت عدو معي، أيوة عدو معي، أنت صاحب معي، بقول أنك صاحب أنت. هذه وثيقة صحيحة، لا الحقائق عندما تذكر يتم التصحيح بشكل صحيح، لكن عندما نحاول نغطيها ونتماها ولا وهذه جهة أخرى وهذه كذا، هنا تضيع الحقيقة. لكن لما تقول الحقيقة وتستمر عليها، أولا حتى المجتمع نفسه يختلف عنده الوضع ويفهم الحقائق التي موجودة أوكي. وبالتالي كانت ضربة البيت اللي قلت لك، وأنا أسميها، ما زلت أسميها متعمدة لهذا الوضع، هذه كانت من المخاطر. أيضا هناك قضايا رفعت علي في المحكمة، والحمد لله يعني طلعت منها، بل أنه الآن اللي رفعوا علي هم محكومين فارين من وجه العدالة، مثل رأفة الأكحلي اللي هو حق ديبروت وبرنامج زمالة حكمة. ففي كثير من الضغوط اللي عانيت منها وما زلت، لكن علينا أن نتحمل، هي ضريبة ندفعها البلد.
1: هل آخر سؤال أطرح لك يعني، ولو مختصرا على حتى نلحق الوقت، هل لازلت تنشر من الإرشيف وإلا يصلك جديد يعني؟
0: لا، إحنا الإرشيف صحيح موجود عندنا، بس إحنا كل يوم يصلنا جديد، واليوم إن شاء الله بس ما نشعر في التاريخ اللي بنسجل اليوم، ستكون هناك إرشيف يعني أشياء مهمة جديدة. دائما حقيقة أن هنا اليوم توسعنا، حملت لنا النص موت والفلوس توسعت، مصادرنا أكبر، أصبحت في كثير حتى عند داخل مواقع ميليشيا الحوثي. نحن بس أذكر لك خلال شهرين ثلاثة يوميا ننشر حركة مطار صنعاء اللي حتى الحكومة الشرعية ما تعرفها ولا دول، ونصور، عندنا من يصور ويرصد حركة الطيران بالدقيقة بالساعة في الإقلاع بنوعيتها، نوعية الطائرة، وننشرها يوميا، ستجدها على صفحتي.
1: وصلت طائرة أردنية
0: ملكية. طائرتين، منها الطائرة الأردنية وطائرة تابعة حددناها لبعثة الأمم المتحدة لاتفاق الحديدة. نحدد بالدقة، هذا ما هو تراكم عمل، وثيقة أيضا عند الناس، وهذا عمل ذاتي لجميع الناس اللي مشاركين. يمكن عبد القادر اللي أقول لكم اليوم ظاهر في الصورة، لكن هناك خلف عبد القادر كثير من الجنود المجهولين واللي سيأخذوا حقهم إن شاء الله في وقت معين يعني. وهذا اللي نقول، إحنا همنا بلد، همنا وطن، همنا شعب، والحقائق يجب أن تقال حتى يتم

0: إذا أردنا إنصاف، إحنا لما نقول حتى العدالة الاجتماعية اللي تحاول تشوهها مبدأها، هذه لوبيات السلام الزائف وغيرها تشوه مبدأ العدالة الانتقالية. مبدأ العدالة الانتقالية يبدأ على المصارحة وإثبات الحقائق والمحاسبة وإصدار أحكام، وبعدين أنت كضحية تسامح تأخذ تعويض، هذا شيء آخر. هو ما هوش مبدأ ثأر، هو مبدأ محاسبة وذكر الحقائق وتسجيلها. ولذلك نجحت الدول اللي عملت بهذا المبدأ. إحنا يراد لنا اليوم مبدأ مختلف، وهذا أيضا أحد الأنشطة اللي تقوم بها حملة لن نصمت في هذا الإطار، إنه توضيح الشرعنة لميليشيا الحوثي، توضيح التزييف لكثير من المفاهيم. وأنا أعتقد إنه في نجاح في عملية التوعية وفي أشياء ملموسة سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي اليوم. شكرا. حتى في تعليق لي ما يتعلق بالتمويلات الدولية وإعادة محاسبة، وهذا مش عادي بس
1: يعني. شكرا لك. الله يسلمك. لك دكتور، معلومات كثيرة وتفاصيل كثيرة، وأعتقد بعد هذه الحلقة سيكون ربما المستمع الكريم أو المشاهد لهذه الحلقة ستختلف نظرته أو سيتعرف على حقائق كثيرة. أشكرك شكر جزيل على تلبية هذه الدعوة. أنا سعيد جدا أننا استطعت أن تكون معي في هذه الحلقة. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة، أنا فهد سلطان وهذا أثير مسند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
4: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة. في عالم الطب، الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005، أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
2: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
1: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929، أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: في عالم الطب الجودة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وفي مستشفى الوالي الكادر الطبي هو اللي يصنع الفارق من أول يوم. منذ تأسيس المستشفى في عام 2005 أصبح الوالي مستشفى مرجعي في عدن بفضل وجود نخبة من كبار الاستشاريين والأخصائيين ذو خبرة طويلة في التشخيص والعلاج والتعليم الطبي. وهنا يشتغل أطباء وكوادر طبية محترفة، كلهم هدفهم الأول هو صحة المريض ورعايته بأفضل طريقة ممكنة.
1: نحن هنا عشان نقدم قرار طبي دقيق يعتمد على خبرة وتجربة وعلم حقيقي.
0: وجود هذا المستوى من الخبرات جعل مستشفى الوالي المكان اللي يلجأ له المرضى عشان يحصلوا على التشخيص دقيق وعلاج موثوق ورأي طبي يمكن الاعتماد عليه، سواء في الطوارئ أو العيادات أو العمليات أو العنايات المركزة. يبقى الكادر الطبي هو سر القوة وسر الثقة. مستشفى الوالي عدن، خبرة، ثقة ومرجعية طبية منذ 2005. للاستفسار والتواصل عبر الواتساب 7822-82929 أو زورونا في عدن المنصورة خلف مطابع الكتاب المدرسي. مستشفى الوالي، صرحكم الطبي الأكثر كفاءة ومهنية.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيرا أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايما مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية،

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقيء، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: نفسي خايف أسأل.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.